0: صدق الله العظيم.
1: على مدى ربع ساعة تلا علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي ما تيسر من سورة فصلت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أذان الفجر يحين بمشيئة الله تعالى في 44 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وبعد 4 بحوالي 3 دقائق تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. معنا فيها قارئا للقرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد الجزار، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل بهاء عبادة، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 79 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه فقرة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 79 من سورة النساء وحتى الآية 41 بعد 100 من السورة الكريمة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في 15:15 من صباح الاثنين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أذان الفجر يحين في 44 دقيقة بمشيئة الله تعالى حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 4:03 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. معنا فيها قارئا للقرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد الجزار، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل بهاء عبادة، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني يتلو علينا ما تيسر من سورة المجادلة وحتى أول سورة الحشر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعنا إلى القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني، وقد تلا علينا ما تيسر من آخر سورة المجادلة وحتى أول سورة الحشر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل بهاء عبادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم وننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الرحاب العامرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، كل إنسان ينشد السعادة ويسعى إلى تحصيلها، وأصل السعادة انشراح الصدر وطمأنينة القلب. وإذا أراد الله بعبده خيرا شرح صدره. قال الإمام ابن القيم: شرح الصدر سبب الهداية، وهو أصل كل نعمة

0: وأساس كل خير. ولعظيم قدر هذه النعمة سأل موسى عليه السلام ربه أن يمن عليه بها، فقال رب اشرح لي صدري. وابتدأ ربنا تبارك وتعالى تعداد نعمه على نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله ألم نشرح لك صدرك. وإذا عظم الشيء تعددت أسبابه وكان تحصيله أيسر. وأشرح شيء لصدر العبد محبة الله تبارك وتعالى والإنابة إليه والتنعم بعبادته. قال أهل العلم: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا في صدرك فاتهمه، فإن ربنا تبارك وتعالى غفور شكور. واختيار الله للعبد خير من اختياره لنفسه، فهو سبحانه أرحم بالخلق من أنفسهم. ومن آمن بالقدر خيره وشره سكن قلبه وانشرح صدره. قال علقمة رحمه الله في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله تعالى فيرضى ويسلم. والعباد يتقلبون في حياتهم بين السراء والضراء، لكن المؤمنين يحسنون الظن بالله تعالى. وللعبد من ربه ما ظنه فيه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومقاليد الأمور وأزمتها بيد الله وحده، يقلب القلوب كيف يشاء. والتوكل على الله سبحانه وتعالى واجب شرعي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن أراد السعادة وطمأنينة النفس والقلب فليكثر قرع باب الكريم، فإن الله تعالى قريب ممن دعاه ولا يخيب من رجاه. فاللهم لا تخيب في وجهك العظيم رجاءنا، واشرح صدورنا، واحفظ يا رب بلادنا من كل مكروه وسوء، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأحباب، نبدأ نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بالقرآن الكريم. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 41 من سورة فاطر، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.
1: أعوذ بالله.

هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، بدءا من الآية 41 من سورة فاطر، وحتى الآية 27 من سورة ياسين. تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وكانت خير استهلال لنقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، إذا استقامت وجهة الإنسان استقامت تقواه وصلحت حياته، فعليكم بإصلاح القلوب قبل إصلاح الواقع، والتزموا سرعة الامتثال لأوامر الله ورسوله، فلا تؤجل طاعة ولا تجعل الهوى حكما عليك. وربنا تبارك وتعالى واحد، وعدونا الشيطان، وإنما يتسلل إلينا من تنازع القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على طاعته ومحبته، وأن يحشرنا مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في زمرته. أيها الإخوة الأحباب، حتى ينادى بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ محمد الجزار.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، اخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ محمد الجزار بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة المباركة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، الإخلاص لب الأعمال وروحها، وله ثمرات عظيمة في دنيا المسلم وآخرته، إذ بالإخلاص تطمئن القلوب وتهدأ النفوس، لأنها تعامل علام الغيوب، فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية، لا في الأرض ولا في السماء، سبحانه يعلم السر وأخفى. قال ابن القيم: الإخلاص هو إفراد الحق تبارك وتعالى بالقصد في الطاعة. والإخلاص في اللغة ترك الرياء، وفي الاصطلاح تخليص القلب عن شائبة الرياء والسمعة. والإخلاص أن تكون الحياة كلها لله، وأن تكون الصلاة لله، وأن يكون النسك والعبادة كلها خالصة لوجه الله، لا تصرف لأحد ولا لبشر ولا لأحد من الناس كائنا من كان. هذه هي العبادة لله التي نقصدها بقولنا إياك نعبد وإياك نستعين. فلا بد من إخلاص النية لله في أي عمل يعمله العبد. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه، وهو كله للذي أشرك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن الاستجابة، فإنه ربنا تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، المصلون هنا فرغوا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية يقام بعدها لصلاة الفجر، التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ شعبان سيد حسين. الآن نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استووا تراصوا واعتدلوا واقبلوا على الله بقلوب خاشعة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: ربنا لك الحمد.

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. نقلناها لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. نقلها لكم من الإذاعة الخارجية حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد عبده، أحمد نصر وأحمد السداوي، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود، أشرف أبو زيد وعماد مدني. كان معنا من أسرة التخطيط الدينية الزميل محمد جمعة سليمان. لكم تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقل صلاة فجر يوم جديد الاثنين 27 من صفر من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 10 من أغسطس من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 42 من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل

قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما

الواحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

عنهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

0: القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، بدءا من الآية 42 بعد 100 من سورة النساء، وحتى الآية 14 من سورة المائدة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد حوالي ربع الساعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تشرق الشمس بمشيئة الله تعالى على مدينة القاهرة في 6:19. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم إنا نسألك في صباح يوم جديد خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر معكم بمشيئة الله تعالى حتى 8 من صباح الاثنين. نسعد بالاستمرار معكم خلالها. من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا موعد مع المبتهل الشيخ محمد الدعلوب.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ حمدي الزامل يتلو علينا ما تيسر من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الفرقان، تلا علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

0: أبدعت هذا الكون من عدم، وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواك بقاء. أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء. وسعت مكارمك العباد برحمة، وتتابعت من فيضك الآلاء.
1: سبحان ربي لم يلد

الله سبحانه هو الإله الحق المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد.

الله هو العلي الكبير. أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواه بقاء. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: دقات السادسة صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا بدءا من الآية 15 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض

أكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل علينا برواية حفص عن عاصم من الآية 15 من سورة المائدة وحتى الآية 68 من نفس السورة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: عندما مات أحد أقاربنا وأرادت زوجته الدخول عليه حين تغسيله، وعلم شقيق الزوج أنها على غير طهارة بسبب الدورة الشهرية منعها من الدخول عليه، فهل يشترط في من يحضر تغسيل الميت أن يكون على طهارة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن تغسيل الميت فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام البعض بالفعل سقط الإسم عن الباقين. واستدل الفقهاء على هذا بما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الملائكة غسلت سيدنا آدم عليه السلام ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم. واشترط الفقهاء في الغاسل أن يكون ثقة أمينا عارفا بالأحكام الشرعية المتعلقة بتغسيل الميت. واستدل الفقهاء على هذا بما أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وليغسل موتاكم المأمونون. وعلى من يقوم تغسيل الميت ألا يعمل على إفشاء أسرار الميت، لأن هذا يلحق الأذى بأهله ويتضررون من كشف أسراره.
3: أحيانا يا دكتور نجد خلافا في منزل الميت لتحديد من هو أحق بتغسيل الميت، فترى من هو أحق بتغسيل الميت وما هي آداب التغسيل؟
4: الأحق بتغسيل الميت أقرب الناس إليه، فالرجل أولى بتغسيل الرجل، والمرأة أولى بتغسيل المرأة، ولكن إن حضرت امرأة تغسيل الرجل أو حضر الرجل تغسيل المرأة فلا حرج في ذلك، بشرط أن يكون الطرف الآخر زوجا أو من ذوي الرحم المحرم. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في تغسيل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها بما أخرجه ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. وجاء في سنن أبي داود أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. وهذا كله يؤكد لنا أن دخول الزوج على زوجته أو العكس لا مانع منه شرعا، وطهارة المغسل ليست بشرط في التغسيل وإن كانت الطهارة أولى. هذا وبالله التوفيق.
3: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع صبري توفيق من الفيوم، يقول في رسالته: توفي والدي عن زوجتين وخمسة أبناء وبنتين، وقد قام والدي بطلاق إحدى الزوجتين المذكورتين زوجة أبي، لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلام الوراثة، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة، فما نصيب كل وارث؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به. يتبين من هذا النص أن هناك فرقا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق والآثار المالية للطلاق. فالآثار غير المالية مثل مدة العدة وحق الزوج في مراجعة مطلقته تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق حتى ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته، لأن هذه الآثار من حقوق الله والاحتياط فيها واجب، فتبدأ العدة مثلا من تاريخ الطلاق، لأن العدة أجل حدده الشارع بعد حصول سببها وهو الطلاق، فتوجد دون توقف على العلم بها. أما آثار الطلاق المالية كالميراث ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق فإنها تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته، فإنها لا تترتب إلا من تاريخ علمها بالطلاق، فتظل المطلقة تتقاضى حقوقها المالية كزوجة حتى يتحقق علمها بالطلاق، فإذا علمت بالطلاق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالية كمطلقة.
3: السؤال يا دكتور: هل إخفاء الزوج خبر طلاق الزوجة الثانية يحرمها من الميراث؟
5: نعم، يعتبر الزوج عاملا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها بالطريق القانوني. وتعتبر المطلقة عالمة بالطلاق إذا حضرت توثيقه أو بإعلانها بإيقاع الطلاق بالطريق القانوني إذا لم تحضر توثيقه. فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبء إثبات ما يدعيه. وبناء على ذلك فبوفاة والد السائل عن المذكورين فقط، وكونه لم يعلم الزوجة بالطلاق ولم تعلم هي به، يكون لزوجتيه معا ثمن تركته مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقي بعد الثمن، للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
3: إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا ما تيسر من سورة الرحمن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة الرحمن، تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 43 من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: ما علاقة الآية بما قبلها وما دلالات التعبير باسم الإشارة في قوله هذه جهنم؟
1: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان خير من أفصح وأبان. بعد أن بين الله عز وجل أحوال المجرمين في الآية السابقة بأنهم يعرفون بسيماهم سود الوجوه زرق العيون، وأنهم يؤخذون بالنواصي والأقدام أخذ عزيز مقتدر، يساقون إلى جهنم والأغلال في أعناقهم. جاء في هذه الآية الكريمة على سبيل الإهانة والإذلال ليقال لهم: هذه جهنم التي كنتم تكذبون بها أيها المجرمون. أما عن دلالات التعبير باسم الإشارة في قوله هذه جهنم، الإشارة إلى قرب جهنم منهم، وجهنم هي النار، وهي أحد أسمائها الدائرة في الذكر الحكيم، والكلمة مشتقة من الجهامة، وهي قبح الوجه وغلظته، واتخذها القرآن علما على نار الله الموقدة كما في هذه الآية. فجهنم تلقاهم بالتجهم والعبوس والفظاظة كما كانوا يجرمون مع الصالحين في الدنيا. كذلك من دلالات التعبير باسم الإشارة في قوله هذه جهنم الإشارة إلى دليل الحق ووعد الصدق من الله عز وجل الذي كذبه المجرمون في الدنيا، ومن ثم كانت صدمتهم وخزيهم واقعا أمام جهنم التي رأوها رأي العين، والتي لا مجال إلى إنكارها، وكيف ينكرونها وقد أخذوا بالنواصي والأقدام وهم يساقون إليها. فلما اقتربوا منها وشاهدوها وعاينوها وهم واقفون أمامها، قيل لهم على سبيل الإهانة والإذلال والتحقير والتصغير: هذه جهنم التي كذبتم بها.
0: ما الدلالات التي تحملها جملة الختام في قوله التي يكذب بها المجرمون؟
1: ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى: التي يكذب بها المجرمون، ولم يقل هذه جهنم التي كذبتم بها، ولم يقل أيضا هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون، وإنما قال المجرمون للتأكيد على أنهم هم المجرمون حقا بأفعالهم وأقوالهم وعنادهم. كذلك من الدلالات التأكيد على عظيم جرم الكفار الذين كفروا بالله ورسوله واستهزأوا بآيات الله واتخذوها هزوا ولعبا، فكان النص على أنهم هم المجرمون في ختام الآية إذلالا لهم وتنكيلا بهم وتقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا لهم حتى يزدجر غيرهم من الثقلين. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
0: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: دلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان العمل عبادة نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور فؤاد العقلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن الإسلام دعوة قوية وملحة إلى العمل الجاد البناء في شتى مناحيه، فهو يدعو المسلمين إلى العمل الصالح ويقرنه بالإيمان في كثير من آيات القرآن الكريم. والعمل الصالح هو العمل للدين من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصدق في القول وأمانة في المعاملة إلى نحو ذلك، وأيضا العمل للدنيا من زراعة أو تجارة أو صناعة أو تعليم أو تعلم أو قيام على مصالح الناس في أي وظيفة من الوظائف المطلوبة في المجتمع. إن الإسلام لا يريد للمسلمين أن يعكفوا على العبادات الدينية فقط، تاركين السعي المشروع لكسب الرزق من حلال، ولا يريدهم أن ينكمشوا في زوايا الحياة خاملين قاعدين، كلا، بل يريد الإسلام للمسلمين أن ينطلقوا ناشطين في كل مجالات العمل البناء النافع لهم في دنياهم. فمع أدائهم لفرائض الدين وشعائر الإسلام، يجب عليهم أن يتحركوا في كل مجالات الحياة، من زراعة متطورة إلى صناعة متقدمة إلى تجارات ناجحة قائمة على أسس اقتصادية علمية سليمة، إلى بحوث في شتى المعارف النظرية، إلى ابتكارات في سائر الفنون التطبيقية، إلى ترقية لكل مناحي حياتهم. والدليل على أن الإسلام دعوة إلى العمل أن تكاليف الدين وواجباته وشعائره لا تستغرق إلا أقل جزء من وقت المسلم وطاقته، فالصلوات الخمس لا يزيد أداؤها في اليوم كله عن ساعة أو بعض الساعة، ويبقى الزمن كله بعد ذلك للأنشطة الدنيوية المشروعة. والصوم شهر واحد في العام ونهارا فقط، والحج مرة واحدة في العمر، والزكاة لا تزيد عن 2.5%، ويبقى الوقت والمال والجهد بعد ذلك ملكا للمسلم يتصرف فيها بكامل حريته، ويزاول ألوان العمل الدنيوي بكل نشاطه، وهو في عمله هذا يعتبر في نظر الإسلام في عبادة وفي إطار رضوان الله وتحت ظلال رحمته، ما دام يصلح ولا يفسد، وينفع الناس ولا يضرهم، ويثري الحياة الإنسانية بالعلم النافع والعمل البناء. ومن فلسفة العمل في الإسلام علاوة على ترقيته الحياة وإثرائها بالأنشطة الحضارية المبهرة، أنه يجنب المسلمين مذلة الحاجة والعوز، ويقيهم ذلة الفقر والاستخذاء للقوى المادية المعادية للإسلام والمسلمين. يرمز إلى هذا قول المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أقول: لأن يتجه المسلم إلى العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي خير من أن يمد يده إلى غيره فيتحكم فيه الآخرون ويكبلونه بالديون وفوائد القروض والربا. والمؤمن الساعي على رزقه مرضي عنه من رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا حلالا وتعففا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر. صدق رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان العمل عبادة استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور فؤاد العقلي. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذا لقاء متجدد مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم لما تيسر من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. الحديث رواه الإمام البخاري، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع إلى شرح لهذا الحديث الشريف من الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد حث الإسلام على العدل بصور عديدة، وعالج نواحي الضعف النفسي التي قد تكون منفذا من منافذ الظلم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وكما حذر الإسلام من الظلم ومن العوامل المؤدية إليه، عالج الوقوع فيه وأرشد إلى سرعة التخلص منه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن أخذ الله تعالى للظالمين دائما أخذ شديد، كما قال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والحديث الذي معنا يحث على سرعة التحلل من المظالم أيا كان نوعها، في العرض أو النفس أو المال، فقد حث الحديث على التخلص منها في الدنيا قبل الآخرة. ويكون التحلل مع صاحب الحق الذي وقع عليه الظلم، فإن لم يكن حيا فيكون مع ورثته، ويقع التحلل من المظلمة على صور مختلفة، إما برد الحق إلى صاحبه، أو بتمكينه من القصاص، أو بأن يستسمح صاحب الحق فيرضى ويصفح. والتحلل من المظالم شرط للتوبة إلى الله، فإذا كانت معصية العبد في الدنيا تتعلق بحق آدمي، فإن شروط التوبة بالنسبة إليه هي أن يقلع عن المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم ألا يعود إليها أبدا، وأن يبرأ من صاحب الحق. فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، فإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، أما إذا لم تتعلق المعصية بحق آدمي فلها الشروط الثلاثة: الأولى وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم ألا يعود إليها. وقد صور الحديث صورة ما يقع يوم القيامة، وبين كيفية أخذ الحقوق لأصحابها، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وقد وقعت هذه الجملة جوابا عن سؤال نشأ من الكلام، وكأن سائلا سأل: إذا لم يكن هناك درهم ولا دينار فكيف يقع القصاص؟ فأجيب: إن كان له عمل صالح، إلى آخره. أي أن الله تعالى يعطي ثواب العمل الصالح للمظلوم ويأخذه من الظالم فلا يحسب له. فإذا لم تكن هناك حسنات للظالم أخذ من سيئات المظلوم فيوضع ما له من ذنوب على ذنوب الظالم. فإن لم توجد حسنات للظالم ولا سيئات للمظلوم، أو كان الموجود منها لا يفي بالحق، فإن الله الحاكم العادل يعاقب الظالم حينئذ بعذاب النار على قدر ظلمه. وقد يعترض بأن مثل هذا يتعارض مع قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والجواب عن هذا هو أن الظالم إنما يعاقب بسبب ما ارتكبه من ظلم وبسبب جنايته، ولم يعاقب بجناية غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ونورد الآن حكم الغيبة، وهل فيها مظلمة يجب أن يتحلل منها المغتاب أم لا؟ والجواب على هذا هو أنها من الكبائر. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وفي الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقد اتفق العلماء على أنها من الكبائر يجب التوبة إلى الله منها. واختلفت الآراء هل يستحل المغتاب أم لا. فقال بعضهم: ليس عليه الاستحلال، وإنما هي خطيئة بينه وبين ربه. واستدل أصحاب هذا الرأي بأنه لم يأخذ شيئا من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصه، فليس في ذلك مظلمة. وذهبت فرقة أخرى إلى أنها مظلمة وكفارتها الاستغفار. وذهبت فرقة ثالثة إلى أن الغيبة مظلمة وعلى صاحبها الاستحلال منها. واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة، ويؤخذ من الحديث دعوة الإسلام إلى نشر العدل ومقاومة الظلم ومعالجة الإسلام لمشاكل المجتمع. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلاة وسلاما عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة. حتى نلتقي ودائما على خير، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الرحمن. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول سرعة استجابة الكون لأمر الله تعالى، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول اقتران استواء الله تعالى على العرش بالرحمة في آيات القرآن الكريم، وذلك من خلال الآية الأولى من سورة الرحمن من قول الحق عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وفي آخر السورة التي سبقت يقول الحق في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم يقول الرحمن، فكأن المليك المقتدر هو الرحمن. كلمة مقتدر تدل على القوة والبطش ومش عارف ايه، يقول لك لا بس هو رحمن، يبقى ما تخش مقتدر يعني انه قادر عليك وكذا، لا هو برضو الرحمن. الرحمن مشتق من الرحمة. فما هي الرحمة أولا؟ الرحمة هي أن يعتني الراحم بالمرحوم عناية تحفظ له مقوماته في سلامة لا عطب فيها، تلك هي الرحمة. والقرآن جاء لها كثير اثنين: ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فما هو الشفاء بجانب الرحمة؟ الرحمة أن يحافظ الراحم على المرحوم بحيث لا يصيبه عطب أبدا، حنين عليه. ولكن إذا حدثت غفلة من المرحوم، يوم الحق سبحانه وتعالى يقول له: إن كنت في غفلة وحصل حاجة نشفيك منها. يبقى إذن الشفاء يخلع داء، إنما الرحمة أن لا يأتي داء مطلقا. الرحمن الحق سبحانه وتعالى حينما قال القوم أن رسول الله يعلمه رجل من البشر، فرد الحق على ذلك بيقول: الرحمن هو الذي علم القرآن مش البشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ما يعرفش لغة عربية، فكيف اللي ما يعرفش لغة عربية ينزل القرآن المتناهي في الفصاحة دي؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بعد ذلك نجد آية أخرى حينما يقول الحق: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فجعل كلمة الرحمن أو صفة الرحمن وهي صفة الله. الله مكلف، والتكليف دائما يكون شاقا على النفس، فعشان المشقة على النفس دي الذي كلفه الله يبقى مشقة على نفسه، بس هو خد وإياه أنه رحمن، ففيه رحمانية وفيه اقتدار. ولذلك تجد أن بدء الخلق حينما بدأه الله في أنه خلق الأرض والسماء ومش عارف إيه وسواها في 6 أيام، قال الحق ثم إيه استوى على العرش الرحمن. اللي استوى مين؟ ما جابش كلمة الله، لأن الله فيها تكليف والتكليف يبقى مشق على النفس، بل جاب صفة الرحمة، لأن معنى استوى الأمر واستتب له، ولله المثل الأعلى، ما يكون مثلا ملك على حتة بيتبب أموره وبعدين يجلس على العرش، يبقى معناه أن الأمور إيه استتبت له. فلما استتبت له مش استتباب قهر وسيطرة، استتباب الرحمانية، ولذلك كل استوى يجيبها للرحمن، الرحمن على العرش استوى. الله ما قالش الله الرحمن، يعني ما تاخدكوش صفة الألوهية بما تكلفكم به تكليف شق، بل دي خذوها بإيه؟ لأنه ما كلفكم شيئا يعود عليه، إنما كلفكم شيئا يعود عليكم أنتم، ومع ذلك التكليف بيبقى شق، لكن إيه؟ الرحمن. فاللي استوى على العرش مين بعد استتباب الوجود كله بالأمر؟ الرحمن. ولذلك قالوا وذكر استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع، ففي سورة الأعراف ثم يونس وفي الرعد ما أعطاها فللعد أكده خلاص، وفي سورة الفرقان ثم سجدة كذا في الحديد فهم وفهم مؤيد. كل ذي استوى على الإيه؟ ما قالش الله استوى الرحمن على العرش. يبقى علشان يبين لنا ان استواء الله على العرش دليل التمكن من الخلق الذي خلقه، اوعوا تفتكروا انها جبروت بس، لا ده هي رحمانية، ده في اول الخلق، وبعدين برضو يجي في اخر الخلق بعدين لما نروح له هناك برضو يقول ايه؟ ان كل من في السماوات والارض مش الا آتي الله، الا آتي الرحمن عبد، عشان حتى اللي اسرف نفسه يقول ده احنا رايح للرحمن، رايح للرحمن. إذن كلمة الرحمن هي سيال العطف والمحبة والحنان على المخلوق، هي هنا آية لوحده، شوفت كانت الرحمن ونمرة واحد، يعني هي آية لوحده، فكأنه إذا أطلقت كلمة الرحمن لا تنصرف إلا على الحق. بعد ذلك نشوف كلمة الرحمن وسيالها الساري في كل تكليف، اللي هيقول عليه علم القرآن. طب علم القرآن وبعدين خلق الإنسان؟ قال لك نعم، لأن الذي يصنع صنعة قبل أن يصنعها يحدد الغاية منها ويعمل لها المنهج والبرنامج قبل ما يخلقها، مش يخلقها وبعدين يعمل لها. فكأنه قبل أن يخلق الخلق أعد لهم المنهج الذي يحقق لله مراده في المؤمنين به، فقال علم القرآن وبعدين خلق الإنسان. إذن فالغايات دائما نحن نعرفها بعض الوسائل. انا عايز اروح اسكندريه، هم روحوا الطريق، يبقى قبل ما اروح اسكندريه اروح ايه؟ الطريق، ده الوسيله، وبعدين اروح للغايه. ولذلك الشاعر لما يقول الا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن اين والغايات بعد المذاهب، ازاي اعرف؟ قال لك الرب اللي هيقول لك هيعرفها لك، انت ما تعرفهاش، انما اللي خلقك لغايه هيقول لك عليها السبيل، هو يسيب الغايه. الله، احنا بقى نقول طيب ازاي مع ان السبيل الى الاسكندريه هيبقى الاول نروح اسكندريه؟ قال لك لا، ده انت ما روحتش السبيل الا لان الاسكندريه ببالك وعايز تروحها، يبقى اذا الغايه قبل مين؟ قبل الوسيله، ولا الوسيله قبل الغايه؟ لما قالوا ده ويقول كده وده يقول له لا، افهموا بعض واتفقوا مع بعض، الوسيله بعد الغايه تخطيطا، يعني يحدد الغايه الاول وبعدين ياخذ الوسيله، ولكن الغاية بعد الوسيلة واقعة، الغاية بعد الوسيلة ايه؟ يبقى فيه فرق بين ما بخطط للغاية، يقول انا عايز الطريق ده يوديني كده، يبقى الغاية الاول جد وبعدين خدنا السبيل، بقى ايه؟ يبقى الغاية موجودة قبل الوسيلة دافعا، ولكنها تأتي بعد الوسيلة واقعة. حق سبحانه وتعالى يجي في الغاية الأخيرة يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن. الله، ده بقى في وقت الحساب والعقوبة والدنيا والجنة، يقول برضو أقبلوا على مين؟ على رحمانية الحق. طيب علم القرآن أهد الإيه؟ اللي هيودينا للغاية. القرآن ما قصده، احنا قلنا كم مقصد؟ العقائد والأحكام والقصص. العقائد لبها في القلب، اللي هي إيه الأول؟ إيمان بإله واحد لا نشرك به شيئا، وبعدين نؤمن بالإله الواحد، بس إيه؟ لما تحصل لك حاجة قوية كده اوعى تيأس من روحه، كمان لما تبقى كويس أوي اوعى تأمن مكره. يبقى عايزين 3 حاجات، إيمان بإله واحد، ولا نأمن مكر الله، ولا نيأس من روح الله. دي العقيدة اللي هتأمر الإيه؟ القلب. ليه؟ عشان القلب هو اللي هيضخ الدم في الجوارح، فيضخ الدم في الجوارح بهذه العقائد، تبقى كل الجوارح هتشرب حتى 3 حاجات دول، إله واحد، من يأس من روح الله، وإيه؟ ولا نأمنش مكر الله. وبعدين تيجي الجوارح بقى، نقول طب تعالى كده الجوارح، أم قال لك أول شيء يجب أن نعرفه أن الجارحة الأولى في التكليف هي لسان من مبلغ، خلاص، وأذن تسمع من مبلغ. اللسان اللي بيستقبل من الله لازم يكون موضوع في إنسان معد للاستقبال، مش كل واحد يستقبل وبعدين يجي فيه أمانة وصدق ووفاء عشان يرسل. يبقى ولذلك احنا قلنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أذن الخير التي استمعت لآخر إرسال السماء، ويا لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. يبقى عايزين اللسان من المبلغ، والأذن من مين؟ من السامع. قال لك هو اللسان ده بقى عايزين له مواصفات. المواصفات دي وجدت في رسول الله تجربة قبل أن يكون رسول. ولذلك الناس اللي آمنوا بمحمد قبل ما يجيب معجزة آمنوا به ازاي؟ ليه؟ قال لك لأنهم شافوا ايه؟ سلوكه في الحياة. وبعدين هيقول محمد اللي انتوا عارفينه اهو ده اللي انا اخترته رسول، علشان يقولوا والله يستاهل لان جربناه. ولذلك كلمة محمد هي حيثية كونه رسول الله، الحيثية انه رسول الله، ايه انه محمد. طيب اللسان هيبقى صادق وهيبلغ عن الله، نيجي بقى للاذن اللي هتسمع. اوعى تسمع باذنك دي حاجة تناقض المنهج. الله، ده المنهج جاي لك عشان خيرك، لازم تسمع اللي خلقك عامل لك كتالوج. احنا قلنا زمان كل صنعة قبل ان يصنعها صانعها يحدد غايتها، وبعدين بعد ما يكملها صنعة يجي اللي هيستعمل الصنعة بقى يقول له ما تستعملهاش على كيفك، انا هوضع ايه قواعد علشان تستعملها. اللي عمل التلفزيون زي ما قلنا قال حطه على فولت كذا، ان حطته على غير الفولت دي يزرق، ودي بتاعت المحطات، ودي بتاعت التوطيع، ودي بتاعت التعليه، ودي بتاعت الترجيع، ودي كلها. ان استعملت التلفزيون زي الكتالوج مال ادى التلفزيون مهمته بدون زرقنه. امتى يزرقن؟ اذا خالفت التعليمات التي وضعها مهندس التلفزيون لصيانته واستعماله. من الذي خلقنا؟ هل خلقنا كده وسبنا ولا عمل لنا كتالوج؟ الكتالوج اللي هو افعل كذا ولا تفعل كذا. ندي للأذن أوامر، وللسان أوامر، وللبطن أوامر، وللرجلين أوامر، وللإيدين أوامر. الله، كل حاجة لها إيه؟ لها أوامر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. أوامر للودن، خلاص، بس بالرؤية. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. إيه؟ تخوضوا معهم. دي سمع ودي رؤية، دي سمع ودي رؤية. يبقى دي شغلة مين؟ شغلة الوزن وشغلة الليل. أيه؟ وتعال سام، اوعى بقى تشهد الزور. يبقى دي برضو من سيال الرحمانية، لأنه لما يشهد الزور ينقل الحق لغير صاحبه، فيندم صاحب الحق، تعب وعري وبتاع، وبعدين تشهد الزور كده ياخده كده على طول كده. يبقى إذن سيال الرحمانية يعمل إيه؟ يقول لك اوعى تشهد الزور. يبقى رحم مين ورحم مين؟ رحم المشهود ضده. مش هتسروا، يبقى كل واحد ياخد حقه، كل ياخد حقه. تنعيد الحركة الحياة بالرحمانية دي، ولما تنعيد الحركة الحياة يبقى مفيش واحد ياخد عرق التاني ويعمله دم له، اللي عايز يعمله دم يعمله من عرقه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سائلة تقول: أقوم بإطالة أظافري بقصد التزين لزوجي، فما حكم ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نزل الشرع الشريف تعلق المرأة بالزينة منزلة الحاجة التي يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهن في عدم نقض الشعر في الطهارة والاكتفاء بثلاث حثيات على الرأس، وأباح الفقهاء لها ثقب حلمة أذنها لتركيب الحلق رغم ما في ذلك من إسالة دم وجراحة وألم. والخلاصة في المسألة أنه يجوز للمرأة إطالة أظافرها إذا كان بغرض الزينة لزوجها بشرط مراعاة حسن هيئتها ونظافتها وطهارتها، فإن منعت هذه الأظافر من وصول الماء أثناء الوضوء بسبب ما تحتها من أوساخ أو غير ذلك وجب عليها قص تلك الأظافر، وإن كان الأفضل لها عدم إطالتها بما يقبح شكلها لعموم الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في ذلك، ومنها أن من سنن الفطرة قص الأظفار.

0: ثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا موعد مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

ذرية من حملنا

وكان وعدا مفعولا.

أكثر نفيرا.

عسى ربكم أن يرحمكم.

وكان الإنسان

فيكم.

أوه.

فضلنا بعضهم على بعض.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من سورة الإسراء تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 8:27، فترة إذاعية جديدة. نحييكم إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الفترة السابقة كنتم في صحبة الزميل محمد بدر. نسعد بحضراتكم خلال فترتنا هذه التي تستمر معكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما إخوة الإيمان ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اجعل هذا الصباح صباح بشائر تفتح فيه أبواب الرزق، وتقضى فيه الحوائج، وتجبر فيه الخواطر، وتغفر فيه الذنوب، وترفع فيه الدرجات. اللهم ارزقنا في هذا اليوم قلبا مطمئنا، ونفسا راضية، وصدرا منشرحا، ورزقا واسعا حلالا طيبا، وعملا صالحا متقبلا، ودعاء لا يرد. اللهم احفظ لنا أهلنا وأحبابنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، ورد الغائبين سالمين غانمين. اللهم لا تجعل لنا في يومنا هذا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها رضاك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صباحنا هذا شاهدا لنا لا علينا، واكتب لنا فيه من الخير أوفره، ومن الرحمة أوسعها، ومن البركة أعظمها، ومن العافية أكملها. مستمعي الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وسعادة وطمأنينة. جعل الله يومكم عامرا بذكره، محفوظا بعنايته، محفوفا برحمته، وكتب لكم فيه من جميل الأقدار ما تقر به أعينكم وتطمئن به قلوبكم. اللهم آمين.

صوته العذب ينساب في وقار وهيبة وخشوع، يحمل النور الإلهي والهدي الرباني ونغمات الهداية إلى آذان وقلوب المستمعين. إنه فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا في ختمة مجودة تذاع لأول مرة. موعدنا في العاشر من أغسطس في 9:55 صباحا يوميا، ليبقى عطاء إذاعة القرآن الكريم متصلا عبر الزمان.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا يا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. مستمعين، بعد قليل إن شاء الله نستمع إلى تلاوة من سورة الروم يتلوها القارئ شيخ عبد الفتاح الشعشعي. في 9:55 إن شاء الله تبدأ أولى فقرات المصحف المجود بصوت القارئ شيخ محمود علي البنا يتلو فاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة. بعدها نستمع إلى حلقة من سئل فأجاب تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى. في 10:45 تلاوة من سورة يونس للقارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. في تمام 10 نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من الآية 69 من سورة المائدة إلى ما تيسر من سورة الأنعام. في 10:30 حلقة من برنامج من كنوز المعرفة إعداد أمل سعد. في 10:05 حلقة من برنامج قراءة في كتب التفسير إعداد وتقديم الزميل محمد جمعة. في 11:45 الفقرة التالية من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي لما تيسر من سورة الأنعام. الفقرة التالية بعد ذلك في 11:17 يرتل ما تبقى من سورة الأنعام. في 11:47 حلقة جديدة من برنامج من المكتبة الإسلامية إعداد وتقديم الزميل الدكتور كمال نصر الدين. القارئ الشيخ علي حجاج السويسي يتلو بعد ذلك على مدى ربع الساعة ما تيسر من سورة قاف. الزميل إسماعيل دويدار يقدم حلقة من برنامجه الدين القيم في 12:12 بمشيئة الله تعالى. بعدها طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني. أما قرآن الظهر فتستمعون إليه في 12:15 بصوت القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف ويتلو من سورتي الواقعة والحديد. يحين موعد أذان الظهر بمشيئة الله تعالى في 12:00. بعد الأذان نستمع إلى تلاوة من سورة الحشر يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. في 11:45 فقرة جديدة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم يرتل فيها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من أول سورة الأعراف. حلقة من برنامج طلائع الإيمان تقدمها سحر فاروق قبل 12:05. الأسرة والمجتمع حلقة جديدة تقدمها إيمان عرفة في 12:15 بمشيئة الله تعالى. فكرة من فقرات المصحف المرتل تأتيكم في 3:55 فيها ترتيل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتابع ترتيله لآيات سورة الأعراف. قبل المرتل نستمع إلى تلاوة من سورة مريم بصوت الشيخ محمود عبد الحكم على مدى نصف الساعة. رسالة إلى الشباب حلقة من هذا البرنامج يقدمها الدكتور علاء عرابي تأتيكم في 3:07 بمشيئة الله تعالى. في 4:05 نقدم لحضراتكم فقرة من فقرات المصحف المجود بصوت الشيخ محمود خليل الحصري من سورتي الطور والنجم يقدم للتلاوة الدكتور حسن أحمد الكبير. ويحين موعد أذان العصر بمشيئة الله تعالى في 4:37. إخوة الإيمان، ودائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات في هذه الفترة وكل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الروم يتلو علينا القارئ شيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

استمعنا إلى تلاوة من سورة الروم تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في الخامسة إن شاء الله أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. حلقة اليوم تحت عنوان أمانة الصانع والتاجر وأثرها على الفرد والمجتمع. ضيف الفترة الدكتور على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، ويحاوره على الهواء من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وسام البحيري. اللهم إنا نسألك أن تهدينا يا ربنا بالقرآن، وأن تجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعل ما نقرأ وما نسمع من كتابك شاهدا لنا وهداية ونورا لنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، ساعتنا الآن 9:55، هذا موعدنا مع أولى فقرات المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا. نستمع إليه الآن لتلاوة لفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة.

الرحمن الرحيم مالك يوم

0: طيب
1: أفلا تعقلون؟

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان مع أولى فقرات المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، حيث تلا علينا فاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة.
2: إذاعة
1: إذاعة
2: القرآن
1: القرآن
2: الكريم
1: الكريم
2: من
1: من
2: القاهرة
1: القاهرة
2: تقدم
1: تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجلان من بني إسرائيل متآخيين، وكان أحدهما يذنب والآخر مجتهدا في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الجنة. فقبض، فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما، أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع إلى تلاوة من سورة الحج بصوت القارئ شيخ أبو العنين شيشع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة الحج، تلا علينا القارئ شيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا؟ ولماذا خص الله أولي العزم من الرسل في هذه الآية بالذكر؟ وما معنى إقامة الدين في قوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، جاءت هذه الآية الكريمة لتبين أنه سبحانه وتعالى شرع لعباده ما ينظم سلوكهم وما يقوم مسيرتهم بما جاء على لسان أنبيائه ورسله على تتابع الزمان، فقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. والشارع هو الله سبحانه وتعالى وحده كما فهم من نص الآية السابقة، والمخاطب هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى: سن الله تعالى لكم وشرع يا أمة محمد، وأظهر وبين من أمور الدين وأحكامه ما سبق أن وصى به نوحا، والذي أوحاه إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما وصى به من جاء بعد نوح من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمرهم به أمرا مؤكدا لازما، وهو قوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والمقصود بإقامة الدين هنا أي إقامة دين الإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى، وذلك بتوحيده وطاعته والإيمان بكتبه ورسله وبيوم الجزاء وبسائر ما يكون العبد به مؤمنا. وإقامة الدين هنا معناها إقامة أركان هذا الدين والمواظبة عليه وحفظه من أن يقع فيه زيف أو تحريف. والإسلام بهذا المعنى لا يختلف فيه أحد من الأنبياء في أي عصر من العصور، والبدء بذكر نوح عليه السلام لأنه أبو البشر بعد آدم عليهما السلام، ولأنه على ما قيل أول الأنبياء بعد آدم عليه السلام. وفي تقدم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم على من قبله من الأنبياء إشعار بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي الشريعة المعتنى بها غاية الاعتناء، وأنه صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وأن رسالته أعم الرسالات. والمراد بالإيحاء هنا أي الوحي، كما في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وكما في قوله تعالى: والذي أوحينا إليك. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما أوحى إلى الأنبياء السابقين أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المبعوث آخرا المذكور أولا. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة يونس يتلو علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة

0: من سورة يونس تلا علينا القارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم لا تعذبنا بمرض، ولا تشقنا بولد، ولا تسلط علينا أحدا، ونجنا يا ربنا من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم اصرف عن بيوتنا المرض والهموم والأحزان، ومن علينا بالسكينة والستر والأمان، وألبسنا لباس العافية، وأظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم آمين. إشارة ضبط الوقت أعلنت العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نعيش مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي، يرتل علينا بدءا من الآية 69 من سورة المائدة إلى ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا،

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة

والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب.

وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق

بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحى

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

0: قدير. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم: رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. نستمع للفقرة التالية إن شاء الله في 11:45.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يعد أكبر متحف إسلامي بالعالم، حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من الهند والصين وفارس، مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس. ويقع متحف الفن الإسلامي في ميدان باب الخلق بجوار مبنى دار الكتب. بدأت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديوي إسماعيل عام 1869 ميلادية، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديوي توفيق عام 1880 من الميلاد، فتم تجميع التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله، وتم بعد ذلك بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم المتحف العربي، وذلك في عام 1892 ميلادية. وتم افتتاح مبنى المتحف الحالي في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 28 من ديسمبر عام 1903 من الميلاد، ثم تغير اسم الدار عام 1951 إلى متحف الفن الإسلامي. وفي عام 1983 ميلادية تم تطوير المتحف وأضيفت إليه حديقة متحفية، وقد فتح باب جانبي يؤدي إلى الحديقة المتحفية. وللمتحف مدخلان، أحدهما في الناحية الشمالية الشرقية والآخر في الجهة الجنوبية الشرقية، وتتميز واجهة المتحف المطلة على شارع بورسعيد بزخارفها الإسلامية المستوحاة من العمارة الإسلامية في مصر في عصورها المختلفة. ويتكون المتحف من طابقين، الأول به قاعات العرض، والثاني به المخازن وبدروم يستخدم كمخزن. ويضم متحف الفن الإسلامي أكبر وأروع مجموعة من الآثار الإسلامية على مستوى العالم، وذلك من مختلف أنحاء العالم الإسلامي ومن مختلف العصور الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي، والتي يصل عددها إلى 100,000 تحفة أثرية، حيث تنوعت مواد صنعها من أعمال خشبية منحوتة بدقة وقطع خزفية مزينة بإتقان. ومن أهم كنوز المتحف مفتاح الكعبة. ويعد متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أكبر المتاحف المتخصصة في الفن الإسلامي في العالم، حيث تميزت مجموعاته الفنية بثرائها من حيث الكم والكيف، مما جعله منارة للحضارة الإسلامية على مر تاريخه، وأصبح منهلا لكل الباحثين والمؤرخين والزائرين على مختلف فئاتهم، حيث تشتمل مجموعات المتحف على مخطوطات وتحف في الطب والجراحة والأعشاب وأدوات الفلك، وفي مجالات الفنون الفرعية من مستلزمات الحياة من الأواني المعدنية والزجاجية والخزفية، وكذا الحلي والأسلحة والأخشاب والعاج والمنسوجات والسجات وغيرها. وتحمل هذه المقتنيات الفنية أبعادا دينية وأخرى دنيوية تعكس المناطق المتعددة التي أتت منها. وقد تم تصميم واجهة المتحف الإسلامي على نسق واجهات العمارة المملوكية. وإلى كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول قول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه الآية من سورة النساء. في هذه الآية قوله تعالى أن إذا سمعتم، المقصود بأن والمقصود بقوله سبحانه وتعالى فلا تقعدوا معهم.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأن في قوله تبارك وتعالى أن إذا سمعتم تفسيرية، لأن الفعل نزل فيه معنى القول، ومعلوم أن تكون تفسيرية على حد قول النحاة بعد القول أو ما يشبه القول كالوحي مثلا أو الشهادة أو السمع أو ما إلى ذلك. والمقصود بآيات الله القرآن الكريم، وقد أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى لتهويل أمرها وتعظيم شأنها والتشنيع على من كفر بها أو سخر منها. وقول الله تبارك وتعالى فلا تقعدوا معهم، أي لا تقعدوا مع هؤلاء المستهزئين بآيات الله تبارك وتعالى. ونلمح من هذا أن الجلوس المنهي عنه هو الجلوس في المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله ويسخر منها، وعدم شموله لكل علاقات المسلمين بغيرهم، لكن التحذير من مجالسة المنافقين ومن لف لفهم حال استهزائهم بآيات الله وسخريتهم منها.
2: يعني لا يدخل في هذا النهي عن الجلوس، البعض قد يرتكب المعاصي والذنوب ويكون معلوما يعني لدى البعض،
3: إذا جلس فلان وهو راض في مجلس، في مجلس معاصي، وهذا المجلس يرتكب فيه ما يرتكب من المعاصي، وجلس في هذا المجلس وكأنه راض عما يفعلون فهو مثله. ولذلك جاء إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بأناس كانوا يشربون الخمر، وكان معهم صائم، كان جالسا في هذا المجلس وهو صائم، فحمل عليه أيضا كما حمل عليهم، لأنه ما كان ينبغي له أن يجلس في هذا المجلس حتى لا يتخذ هذا الجلوس تكأة، لأن يكون هذا الباب بابا من أبواب الرضا، يعني
2: موافق
3: فالرضا بالمعصية أو عن المعصية معصية. لكن أنا جلست في مجلس مع أناس ليسوا على ديني، لكن هذا المجلس كان فيه حديث عن أمور عمل، عن أمور تجارة، عن أمور كذا، من غير أن يكون هناك تخوض في آيات الله تبارك وتعالى أو استهزاء بآيات الله تبارك وتعالى، فلا شيء في ذلك على الإطلاق. لكن المجلس المنهي عنه هو المجلس الذي تذكر فيه آيات الله تبارك وتعالى بسوء، يذكر فيه الدين بسوء بطريقة أو بأخرى. فالتحذير من مجالسة المنافقين ومن لف لفهم حال استهزائهم بآيات الله تبارك وتعالى، لأن سماع الشر شر، ولأن مجالسة هؤلاء المستهزئين هي أول مرحلة من مراحل الهزيمة، فكأن الجالس إليهم والمستمع لهم راض بما يصنعون. ولعلنا نلحظ أن الله تبارك وتعالى نهى عن القعود، لأن القعود جلوس بتمكن، أما الجلوس فقد يكون جلوسا عابرا، جلوسا من غير تمكن، جلوسا سريعا. فكان النهي بقول الله تبارك وتعالى فلا تقعدوا نهيا عن الجلوس باطمئنان،
2: حتى يخوضوا في حديث غير المقصود بالخوض.
3: الخوض التخوض في الحديث يعني أن يكون الحديث الذي اجتمعوا عليه حديثا غير منضبط، وإنما حديث فيه تخوض، حديث فيه كلمة من هنا وكلمة من هناك لا فائدة فيه، ولا يمكن أن تلتقط منه حكمة أو موعظة، وإنما حديث فيه تخوض في القاسية والدانية وفيما غلا وفيما رخص، ولكن الحديث المنضبط لا مانع من الجلوس إليهم فيه ما دام بعيدا عن السخرية بدين الله تبارك وتعالى وبكتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت هذه الجملة الدقيقة في هذه الآية المباركة: إنكم إذا مثلهم. في هذه الجملة تهديد، وفي الحقيقة المسلم العاقل يرتجف قلبه من هذه الجزئية، لأن الإنسان المؤمن ينبغي أن ينأى بنفسه عن أن يكون مثل المنافقين. هذا التهديد الذي يرتجف له قلب كل إنسان مؤمن سيكون في عداد المنافقين إذا جلس إليهم وسمح لنفسه أن تسمع سخرية أو استهزاء أو إهانة بآيات الله تبارك وتعالى.
2: بعد ذلك: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا الختام لهذه الآية المستفاد منه، ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله جامع المنافقين والكافرين. نعم. مع أن النفاق كفر.
3: نعم، إنهم اجتمعوا في الدنيا على الكفر بآيات الله تبارك وتعالى، لأن الاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى والسخرية منها كفر. المنافقون يجلسون إلى هؤلاء المستهزئين ويأنسون بحديثهم ويفرحون بحديثهم، فالجلسة جامعة هؤلاء وهؤلاء في الدنيا. المنافقون يفرحون بهذا التخوض في آيات الله تبارك وتعالى من الكافرين بحق، فيفرح المنافقون بهذه الجلسة، ويفرح المنافقون بهذا التخوض في آيات الله تبارك وتعالى.
2: وهل المقصود يعني يا معالي الدكتور في يعني تخصيص المنافقين وتخصيص الكافرين أن النفاق لون من ألوان الشرك قد يختلف عن الشرك الظاهر الواضح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام ولا يعبدون الله، هؤلاء شرك واضح.
3: هذا شرك واضح، لكن النفاق كما هو معلوم ظهر في المدينة المنورة، فكانوا يبطنون خلاف ما يظهرون، وكان المنافقون يجلسون إلى المشركين ويأنسون بهذه الجلسات ويفرحون بالتخوض من المشركين في آيات الله تبارك وتعالى وفي النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأنسون إلى مجالستهم. ولذلك كأن الله تبارك وتعالى يقول: كما اجتمعوا هؤلاء وهؤلاء المنافقون والمشركون اجتمعوا على
2: التخوض في آيات
3: الله تبارك وتعالى، فإن الله سيجمعهم يوم القيامة في نار جهنم جميعا، لأنهم اجتمعوا في الدنيا على الكفر بآيات الله تبارك وتعالى والاستهزاء بها والتواصي فيما بينهم على الشرور والآثام والغدر وما إلى ذلك، كذلك يجمعهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة في جهنم بسبب ما قدمت أيديهم. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
2: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترحمنا بالقرآن في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتنا إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يستأنف الترتيل بدءا من الآية 18 من سورة الأنعام.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ

إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟

نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيت

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين.

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

0: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
1: صدق الله العظيم.
2: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنعام. بعد قليل نستمع للفقرة التالية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:15، فترة إذاعية جديدة تستمر حتى الثانية من بعد الظهر بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 95 من سورة الأنعام.

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

لهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنعام. اللقاء التالي يأتيكم في 1:30 إلا 5 دقائق بمشيئة الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نواصل عرضنا وتحليلنا لكتاب الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي الجويني المتوفى في عام 478 من الهجرة، ومعنا ضيفا كريما الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية. ضيفنا كريم الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، ما زلنا مع هذا الكتاب، وهو كتاب مهم في تناول أصول الفقه وفي معرفة قواعد استنباط الأحكام من القرآن والسنة. وطبعا هذا الباب باب مهم جدا، لأن الكثير من التشدد والتزمت والتنطع لدى قطاع من الشباب يأتي من عدم معرفتهم بقواعد استنباط الأحكام. عندما لا يعرف أحوال الأمر مثلا، أو أن النهي مثلا له أحوال مختلفة، ولا يعرف مثلا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف العلماء منها إلى آخر ذلك من قواعد الاستنباط. نتحدث اليوم عما كتبه الإمام أبو المعالي الجويني في هذا الكتاب عن موضوع التعارض بين الأدلة والموقف الصحيح من ذلك.
5: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالتعارض بين الأدلة أمر مهم للغاية، وليعلم كل من يتصدى لمثل ما ذكرت أن العلماء كانوا أحرص الناس على أن يطبقوا كلام الله وكلام رسوله، وإن اجتهاداتهم لم تكن من أجل أن يخرجوا عن هذا المسار، بل من أجل حقيقة الاتباع، أن يتبعوا اتباعا حقيقيا وأن يسيروا على منهج سليم بلا زيغ ولا ضلال.
4: هل يمكن أن يكون هناك تعارض حقيقي بين أدلة الشرع؟
5: في الظاهر فقط، ولعدم مراعاة الحال، لأنك أنت ربما تقول قولا في وقت معين وتغير هذا القول في وقت آخر نظرا لتغير الحال، حتى قالوا لكل مقام مقال. فأحيانا حينما نأخذ هذا النطق أو هذا النص في وقت أو في حال معين، ونأخذ النص الآخر أو النطق الآخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يبدو من ظاهره أنه متعارض، ولكن ليس في الحقيقة تعارض في الشرع، بل هناك تكامل، هناك تيسير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على رفع الحرج عن أمته بأمور كثيرة. فموضوع التعارض بين الأدلة فقط في ظاهر الأمور، ولكن لا تعارض في الدين. الدين دين متين وراسخ وقيم، ذلك الدين القيم.
4: عند النظر والتدقيق يزول هذا التعارض،
5: نعم،
4: ويمكن جمع بين الأدلة. ولكن هنا يعني ملحوظة جانبية، نلاحظ أن الإمام الجويني يتحدث عن مصطلحين،
5: نعم،
4: عن مصطلح النص ومصطلح النطق، ومن الواضح أن بينهما اختلاف يعني.
5: نعم، نحن الآن نقول على ما قاله الله أو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول النص نص القرآن ونص السنة،
4: نعم،
5: نقول هذا. الإمام الجويني استعمل مصطلحا آخر لهذا، قال إن ما يقوله المولى عز وجل في القرآن الكريم وما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة عامة يسمى نطقا، فسماه النطق، من المنطق، والمنطق هو الكلام. أما النص فهو مصطلح فقهي لدى الإمام الجويني، يعني ما قاله هو بنفسه في هذا الأمر، حيث قال النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله. فحينما يقول نص الله على كذا بمعنى أنه فهم النص وفهم مراد النص ودلالة النص على وجه القطع، يعني قطعي الدلالة.
4: نعم. يعني الكلام الذي يحمل الدليل بشكل قاطع ومباشر.
5: المعنى هو يقصد. نعم. كلمة النص. نص على كذا.
4: نعم.
5: هذه هي المصطلحات الفقهية التي حينما يقرأها الناس في الوقت الحاضر قد يلتبس عليهم أمرها.
4: هذا لون من التطور اللغوي في الاصطلاحات الفقهية.
5: نعم.
4: وهذا مهم.
5: ما شاء الله.
4: نعم.
5: نعم هو التطور اللغوي في الاصطلاحات الفقهية وفي هذا الأمر دراسات لعلماء الإسلام.
4: نعم.
5: نعم.
4: نعود إلى نماذج من التعارض بين الأدلة ونوفق بينها ونبين أنه لا تعارض بينها.
5: نعم. الإمام جلال الدين المحلي أو المحلي له شرح للورقات كان قد جاء في تعارض الأدلة، جاء بمثال لطيف ومثال واضح، يعني قال مثاله، ده كلام جلال الدين المحلي، مثاله حديث يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. يعني يقول إن شر الناس الذي ذهب لكي يتطوع بالشهادة ولم يطلب أحد منه أن يشهد. وهناك حديث آخر، انظر إلى دقة الكلام، يبدو ظاهره متعارضا مع الحديث السابق، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد.
4: وضع هنا تعارض بين ال.
5: نعم. شوف الأمر.
4: نعم.
5: هو الذي يبقى نحن الآن في حالة من هذا الرجل الذي ذهب يتطوع بالشهادة قبل أن يطلب منه أحد أن يشهد. هذا حديث يقول إنه شر الشهود، وحديث آخر يقول إنه خير الشهود، والحديثان لهما شواهد في الصحيح.
4: نعم.
5: طيب
4: كيف يعني نزيل هذا التعارض؟
5: نعم. حمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما به، يعني اللي بيشهد وهو عالم به فهو خير الشهود، هذا كلام الإمام جلال الدين المحلي، ولنا رأي آخر سنقوله الآن. والثاني على ما إذا لم يكن عالما بها، هذا تفسير. يعني شوف.
4: نعم.
5: انظر إلى اجتهاد الفقيه.
4: نعم.
5: يقول إذن، شوف، حينما أراد أن يوفق بين الأدلة قال مؤكد أن الذي وصف بأنه شر الشهود هذا رجل ذهب ولم يكن شاهدا عدلا وأراد أن إيه؟
4: نعم.
5: أن يفتن الناس.
4: نعم.
5: أما الآخر فأراد أن يحق الحق بشهادته.
4: نعم.
5: فإذا حتى إذا تطوع هذا فهو خير، أما إذا تطوع ذاك الفاتن أو الذي سيسبب فسادا في الأرض فهو شر الشهود. ونقول نضيف لهذا أنه ربما يكون هذا الذي هو شر الشهود ذهب ليؤيد باطلا.
4: نعم.
5: أو يعني كانت في نفسه أو كان في نفسه غرض فاسد فسمي بشر الشهود والآخر. إذن هنا النية، نرجع لأساس من أسس الإسلام، إنما الأعمال بالنية. لعلنا تحاورنا في هذا الأمر في تعارض الأدلة لكي نبين كيف اجتهد الفقهاء، كيف كانوا يفكرون،
4: ولنبين أهمية رأي الفقهاء في هذه الأمور.
5: نعم.
4: نعم.
5: نعم. هناك أمامك حديثان، لو أخذت الناس بهما على أي أساس؟ فإذا فكر الفقهاء وأعطاهم الله العقل والحكمة والنور وملكة الاستنباط، فاستطاعوا أن يوفقوا بين هذه الأدلة.
4: بارك الله فيكم. ما زلنا نحتاج إلى مواصلة القراءة في هذا الكتاب، الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي الجويني. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية.
6: وتقبلوا تحيات زميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة قاف، يتلو علينا القارئ شيخ علي حجاج السويسي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحشر تلا علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة شيرين أحمد ماجد، ويقرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود. إخوة الإيمان، كم من إنسان يظن أن الفرج باب مغلق، بينما الحقيقة أن الله جعل له مفاتيح تتعلق بالأفعال والقلوب والمواقف. فليس كل من اشتد عليه الكرب يعرف كيف يطلب الفرج، وليس كل من دعا يستجاب له، ولكن الله يفتح لمن أخذ بأسباب الفتح. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء تحت عنوان أبواب الفرج يفتحها الله لمن عرف الطريق. جاء فيه إن أول مفاتيح الفرج أن يعرف العبد إلى من يلتجئ، فكثير من الناس إذا نزلت بهم الشدائد تعلقت قلوبهم بالأسباب ونسوا مسبب الأسباب، وطرقوا أبواب الخلق قبل أن يطرقوا باب الخالق. أما المؤمن فيوقن أن خزائن الفرج كلها بيد الله تعالى، وأن الأمر كله إليه. ولذلك كان الأنبياء أول ما يفزعون إلى ربهم. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولم يقل سبحانه يجيب الداعي، بل قال المضطر، لأنه الدعاء الذي خرج من قلب انقطعت عنه الحيل فلم يبق له إلا الله. ومن أعظم مفاتيح الفرج تقوى الله، فهي ليست عبادة قلبية فحسب، بل مفتاح عملي يغير مجرى الحياة، لقول الحق سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.

ولنتأمل، لم يقل سبحانه يجعل له مخرجا من بعض أزماته، وإنما أطلقها لتشمل كل ضيق، وكأن التقوى تحمل وعدا إلهيا بأن وراء كل باب مغلق بابا يفتحه الله. ومن المفاتيح التي يغفل عنها كثير من الناس الاستغفار، فكم من هم انكشف، وكم من رزق جاء، وكم من ضيق تبدل سعة بسبب كثرة الاستغفار. قال تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار ليس مجرد طلب للمغفرة، بل هو أيضا باب للرزق وسعة العيش ورفع البلاء. ومن مفاتيح الفرج كذلك الصبر، لأن الفرج لا يسبق أوانه ولو استعجله. ولذلك يقول العلماء: لو كشف الله الغطاء لعبده وأراه كيف يدبر له أمره لرأى أن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه. ومن أعجب المفاتيح التي قد يغفل عنها الإنسان الإحسان إلى الناس، فكما تفرج كربة غيرك يفرج الله كربتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، رواه مسلم. فقد يكون مفتاح فرجك في دمعة تمسحها، ودين تقضيه عن معسر، أو كلمة أمل تبعثها في قلب مكسور. ومن المفاتيح التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة عليه، صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. فقد قال لأبي بن كعب رضي الله عنه لما جعل دعاءه كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إخوة الإيمان، ويبقى أعظم المفاتيح كلها، وهو يبقى أعظم المفاتيح كلها وهو أن يحسن العبد ظنه بربه، فلا يقنط مهما طال البلاء، ولا ييأس مهما أغلقت الأبواب. فإن الذي فلق البحر لموسى وأخرج يونس من بطن الحوت، ورد يوسف إلى أبيه بعد سنين، وأحيا قلب أم موسى بالأمن بعد الخوف، هو المولى عز وجل. فإذا ضاقت بك الدنيا فلا تبحث أولا عن مخرج، بل ابحث عن المفتاح. فإن الله إذا فتح لعبده بابا من فضله لم يستطع أحد أن يغلقه. قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. نسأل الله أن يجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يفتح لنا أبواب رحمته وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

0: على طريق الهدى والنور وجهتنا.
1: وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، قرأتها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، نفذها من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعود ونستمع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا بدءا من أول سورة الأعراف.

وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج

إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب

نعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون

العالمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

آياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة الأعراف. اللقاء التالي بمشيئة الله وحوله يأتيكم قبيل السادسة بدقائق. إذاعة قرآن كريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل فوزي عبد المقصود، وها هي فترة إذاعية جديدة تمتد بكم حتى الخامسة بمشيئة الله وعونه. معنا من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن التوكل عليه. اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، ويا ولي المؤمنين، ويا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك، يا مقيل العثرات ويا قاضي الحاجات. اللهم اقض حاجتي وفرج كربتي وارزقنا والمسلمين أجمعين من حيث لا نحتسب. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة.

0: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بشفاعة القرآن، إنه سميع مجيب الدعاء. ودائما أبنائي بناتي، نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من إخوتكم الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى وأنعم عليهم بنعمة حفظ القرآن الكريم كاملا، كما أنهم يمثلون مواهب في بعض المجالات. معنا اليوم من الأبناء
1: محمد علاء حسن.
0: نستهل لقاءنا معك بما تيسر من آيات الله البينات من سورة الرحمن.

0: عظيم.
1: بارك الله عليك. قال ابن محمد: وأنت بفضل الله تعالى تحفظ القرآن الكريم كاملا، تمثل أيضا موهبة في الإنشاد الديني. نستمع إليك.
0: يا

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما فات، وأن يعصمنا فيما هو آت، وأن يرزقنا تقواه، وحتى نلقاكم على خير بإذن الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد 10 دقائق من الآن نستمع إلى حلقة من برنامج الأسرة والمجتمع بصحبة الزميلة إيمان عرفة. أما الآن فنبقى مع تلاوة من سورة القصص يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة القصص تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إخوة الإيمان، بعد 10 دقائق من الآن نلتقي مع القارئ الشيخ محمود عبد الحكم في تلاوة على مدى نصف الساعة لما يتيسر.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج الأسرة والمجتمع تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة. نتحدث في هذه الحلقة عن سلوك اجتماعي يفعله البعض ولا يعلمون أنه يحول بينهم وبين الإخلاص في أداء العبادة، ألا وهو التظاهر بالالتزام في أداء العبادات من أجل كسب ود الناس ومن أجل التقرب إليهم. بداية نرحب بفضيلة الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا
3: بكم. مرحبا
2: دكتور أمان. ما حال قلب الإنسان الذي يتظاهر بالالتزام الديني وبأداء العبادات من أجل التقرب إلى الناس؟
3: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. العبادة المقصود منها التقرب إلى الله تبارك وتعالى لا إلى الناس، هذه ممكن تأتي بعد ذلك.
2: هذا هو أصل العبادة.
3: بالضبط، أصل العبادة نعم. هو أن نتقرب بها إلى الله عز وجل، لكن نريد أن نفرق هنا بين ظهور الطاعة وبين التظاهر بالطاعة.
2: نعم.
3: لأن الطاعة بطبيعتها في أحوال معينة تظهر، يعني عندما يغدو المسلم إلى المسجد ويروح
2: نعم.
3: فيظهر أمام الناس أنه مصلي. المسلم عندما يحج فهو يحج بين الناس فيظهر للناس أنه يصلي، هذا ظهور طبيعي للطاعة، وهذا غير مؤثم وغير مرفوض في الإسلام لأنه واقع، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله في بعض الأحيان يكون مقياسا لقبول الإنسان أو لرفضه. إذا رأيتم الرجل يتردد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. يبقى إذن حالة ظهور الطاعة حالة طبيعية وتلقائية خلافا للتظاهر. التظاهر هو إعلان أنني مطيع، هو إشعار الناس بأنني أكثرهم تقوى وأكثرهم قربا إلى الله وأنني إلى آخره، هذه أمراض نفسية.
2: افتعال الظهور.
3: بالضبط،
2: هو عكس الظهور،
3: تظاهر. وفي بعض تعريفاته يقال إنه إخفاء للمعصية وإظهار للطاعة.
2: نعم،
3: هذا هو التظاهر،
2: يعني أنه يفتن معصية،
3: إخفاء للمعصية.
2: نعم،
3: يخفي معصيته ويظهر طاعته، تصدق بخمسة قروش لا يكل ولا يمل عن أنه قد تصدق اليوم، لا يكل ولا يمل عن يقول أنه قام الليل وأنه تهجد الليل وأنه إلى آخره، إعلان دائم عن أعماله الصالحة بشكل مستمر. لا يكل ولا يمل من الحديث عن أي فعل يفعله هو فعل خير، هذا يبطل الأجر.
2: نعم،
3: لأنك هنا ينطبق عليه القاعدة التي تقول فعلت ليقال.
2: نعم،
3: وقد قيل.
2: نعم،
3: أنت صليت الفجر في جماعة، هل المطلوب أنك تجلس طوال الوقت تذكر الناس بأنك تصلي الفجر في جماعة؟ هل المطلوب أنك تذكر الناس طوال الوقت أنك تصدقت ببعض مالك حسبة لله عز وجل، أو أنك يعني استقطعت من وقتك بعض الوقت لفعل أي خير من أفعال الخير؟ هذا يبطل الأجر، أو على الأقل إلا ما يكون يبطله ينقصه.
2: نعم،
3: لأنه يأخذ من الإخلاص. لذلك كان الصالحون يتخفون في أعمالهم الصالحة. على فكرة هذا مرض في علم النفس، وبعض العلماء علماء الاجتماع ناقشوا مثل هذه الظاهرة، وتسمى عندهم ظاهرة الامتثال الظاهري. الامتثال الظاهري يعني يظهر للناس أنه ممتثل للإسلام وأنه ممتثل لله عز وجل، هذا كله ظاهريا، أما في دواخله وفي أحشائه وفي ضميره وفي قناعاته يريد أن يشتهر بأنه فعال للخير. يا رجل اجعل من نفسك فعال للخير، حتى وإن أخفيته حصلت على أجر أكبر،
2: لأنه يريد مكاسب اجتماعية من وراء هذا الرياء.
3: بالضبط،
2: ومن وراء هذا التظاهر،
3: فهو رياء وهو نفاق، وهو يريد أن يأنس بالناس أو يأنس برضا الناس. واسمحي لنا أن نتوقف هنا لنقطة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يريد للناس أن يخفي كل الطاعات. ليه؟ لأنه إظهار الطاعة أحيانا يكون مفيد. إن تبدوا الصدقات في نعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من سنته إخفاء كل الطاعات.
2: نعم.
3: بدليل أنه كان يجلس أحيانا بين أصحابه ويسألهم من عاد اليوم مريضا،
2: نعم،
3: من تصدق اليوم، من زار أخا له في الله اليوم، من فعل كذا، الأمور التي هي من فضائل الأعمال.
2: نعم.
3: فقيل أنه مرة قال أبو بكر أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. نأخذ من هذا أنه ليس من الفرض على المسلم أن يخفي كل حسناته، بل يجوز في بعض الأحيان إظهارها. لماذا؟ للاقتداء.
2: نعم.
3: لكي يتأسى غيره بها، مثله يسير على درب يفعل مثل فعله. لذلك حضرتك من كثرة أفعال سيدنا أبو بكر للخيرات، في لحظة من اللحظات قال عمر بن الخطاب ألا ليت عمر كان شعرا في صدر أبي بكر. من كثرة يعني ثقته ويقينه بأن هذا الرجل الصديق هو فعال الخير ليل نهار. ورغم هذا شوف التقوى والورع، يقول أبو بكر لا أأمن مكر ربي ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. هذا هو الإيمان، أن تفعل الخير وتخشى الله. أن تفعل الخير ولا تأمن أو لا تطمئن إلى أنك فعال للخير وأنك من أهل الجنة وأنك يعني. في أحيانا نسمع في وسائل الإعلام بعض الناس يقولون أنا قريب جدا إلى الله. من أدراك أنك قريب إلى الله؟ من أدراك أنك قريب؟ يقول لك أنا أشعر أنني قريب إلى الله، أو أنا حاسس أنني قريب إلى الله. يا رجل افعل الصالحات، أو أيتها الأخت الفاضلة افعل الخيرات وافعل الصالحات واسأل الله عز وجل القبول.
2: نعم.
3: لا يجزم الإنسان مننا أنه قريب إلى الله. أنا إلا عرفني من أين أعلم أنني قريب إلى الله؟ أنا أحاول أن أكون قريب إلى الله، أفعل الخير وأسأل الله القبول، أتصدق وأسأل الله أن يقبل الصدقة. عندما يأتي فقير أو محتاج يسألنا صدقة، لابد أن يقر في قلوبنا نحن الذين نتصدق، أن يقر في قلوبنا أننا بحاجة إلى أجر الصدقة أكثر من حاجة السائل إلى الصدقة.
2: نعم.
3: أنا محتاج إلى أجر هذه الصدقة، كما لو كان يريد أن يقول للسائل بارك الله لك أنك جئت إلي لأنني محتاج إلى أجر هذه الصدقة.
2: نعم.
3: هذه هي معاني التقوى وهذه هي معاني الورع. نقطة أخرى نريد أن ننبه عليها، أن الشيطان قد يتلاعب ببعض العقول. بمعنى عندما يكون الإنسان مصلي وملتزم ومحافظ على الصلوات فيأتيه الوسواس، الوسواس الخناس.
2: نعم.
3: يقول له مثلا في بعض الحين أنك تصلي في جماعة الأوقات الخمسة ليعلم الناس أنك تصلي، أو ليعرف الناس أنك تعتمر، أو ليعلم الناس أنك حاج، أو ليعلم الناس أنك تصوم بإتقان. هذه مداخل شيطانية لابد للمسلم أن يتحرز منها.
2: نعم.
3: لأن الشيطان قد ييأس من إضلال إنسان ما أو إنسان ما.
2: نعم.
3: فيبدأ يدخل إلى نفسه من هذه الزاوية، زاوية أنك مثلا تدعين إلى الخير طوال النهار لكي تقول للناس إنك خيرة. نعم. أو إنك فعال الخير أو إنك كذا. هنا لابد وأن أنتبه كمسلم وأن أزن الأمور بميزانها الصحيح لكي أحبط مسعى الشيطان. لا أتعمد إظهار حسناتي، لا أتعمد التظاهر بأنني أفعل الخير، بل أفعل الخير.
2: نعم.
3: أفعل الخير ولا أتعمد ظهره،
2: وأرجو من الله تعالى القبول.
3: القبول. نعم. وإن ظهر لا بأس ولا مشكلة.
2: نعم.
3: إن ظهر مثلا لسبب ما رغما عني فهذه ليست مشكلة. يعني هل لكي أصلي أو أذهب إلى المسجد كل الأوقات الخمسة مطلوب مني أن ألبس تقية الإخفاء عشان أختفي عن الناس لا يعرفون أن أنا أصلي؟
2: أي.
3: بالعكس، ربما أحدهم يحبني أو يستريح لي يراني أصلي فأصلي. ولا أخفي على حضرتك هنا موقف حادث بسيط. كنت أعمل في دولة عربية وكان في شخص ما يعني بعيد عن الناحية الإيمانية تماما. لما رآنا يعني أتردد المسجد وأصلي، قال أنا عندما رأيتك تصلي ومواظب قلت أن هذا الدين صحيح، بدليل أن هذه العقلية التي أحترمها مواظبة على الصلاة. لا نقول هذا لأمر ما، بل نقول أن الاقتداء قد ينفع.
2: نعم.
3: وإظهار العمل الصالح التلقائي يظهر بتلقائيته، لا يظهر عن عمد. يظهر بتلقائيته وبعفويته
2: ظهورا وليس تظاهرا،
3: وليس
2: كما ذكرت حضرتك في البداية.
3: نعم.
2: دكتور أمان، كيف نعالج حالة التدين الشكلي أو الظاهري التي أصابت البعض؟ هل يستجيبون للنصح والإرشاد المباشر؟
3: هو المسألة التدين الشكلي يعني في النهاية دليل حتى عند المتدين شكليا أستاذة،
2: نعم،
3: أنه يؤمن بأن هناك إله. هو حتى وإن كان يعمد إلى إظهار تدينه من الناحية الشكلية، هو في قلبه أن هناك إله. إذن المتبقي هو أن نهذب في قلبه هذه الجزئية،
2: نعم،
3: جزئية الظهور، نعالج معه هذه القضية بالقراءة والاطلاع والوعظ والتنبيه إلى آخره.
2: نعم، شكرا لحضرتك فضيلة الدكتور. دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، وكل الشكر لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
4: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة يؤذن بصلاة العصر في 4:37. أما الآن وعبر موجات إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، فنعيش نصف الساعة مع تلاوة مباركة من سورة مريم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة مريم تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد دقائق نلتقي وإياكم مع فقرة من المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أما الآن فنعيش هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري.

0: إذاعة قرآن كريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 80 من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا

قلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون

0: تهتدون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأعراف وحتى الآية 58 بعد 100 عشنا مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة قرآن كريم من القاهرة من سورة الطارق، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الطارق، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: في هذه الحلقة نود أن نتحدث عن عفو النبي صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. العفو ليس خلقا جميلا وفقط، إنما العفو استراتيجية هي تقوم على الصبر وتنتهي بالمكارم القلبية. إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وقابل من عذبوه وقابل من ألجأوه إلى أن يخرج من أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسه، وكان بإمكانه أن يرد الأمر أضعافا مضاعفة، لكنه صلى الله عليه وسلم مع قدرته اختار العفو وقال قولته التي طارت كل مطار: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومن تخيل هذا المشهد واستحضر ما قبله من العنة والإيذاء، ويكفي ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من تعذيب الصحابة أمام عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يستطيع أن يدافع عنهم، لكنه كان يطمئنهم من مثل قوله: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. في حياتنا اليومية كم مرة الشباب يتعرضون لظلم هذا الحزن الكبير الذي يؤثر على العلاقات، وهذا الذي خسر فرصة صداقة بسبب ما كان من الممكن أن يتجاوزه بالعفو. نريد العفو بمعناه الحقيقي، ليس معناه التسامح مع كل خطأ، لكن معناه ألا نضع الشر في قلوبنا، وألا نجعل الغضب يسيطر علينا، وأن نوفر فرصة لتصحيح الأخطاء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعفو فقط، إنما يزيد في الإرشاد للخير بعد العفو. هذا العفو ليس ضعفا، إنما العفو تعليم، والعفو قوة، والعفو ذكاء اجتماعي. العفو يحررك من أثقال الماضي، ويفتح لك أبوابا جديدة، ويجعل الناس أكثر احتراما لك. ولنستحضر أن سيدنا رسول الله قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد رأينا في نماذج حياة الصحابة رضوان الله عنهم أمثلة عجيبة، ومن أعجب ما سطره العلماء في التراجم موقفا كان لأبي ذر رضي الله عنه، لما دخل بيته فوجد رجل الشاة قد انكسرت، قال: من كسر رجل هذه؟ فقال الخادم: أنا. قال: ولماذا؟ قال: عمدا لأغيظك. فقال: والله لأغيظن من حرضك على غيظي، أنت حر لوجه الله. إن إبراهيم بن أدهم رضوان الله عنه لما مر عليه يهودي ومعه كلب، فقال له: يا إبراهيم، ألحيتك أطهر أم ذنب هذا الكلب؟ فقال: إن كانت في الجنة هي أطهر من ذنب كلبك، وإن كانت في النار لذنب كلبك أطهر منها. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. يا شباب، إن نبينا قال: وما زاد الله عز وجل عبدا بعفو إلا عزا، فاعفوا يزدكم الله عزا. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: بعد 10 دقائق من الآن يقدم الدكتور محمد مصطفى يحيى حلقة من برنامجه سئل فأجاب. أما الآن فنعيش عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة 10 دقائق مع تلاوة مباركة من سورة قاف بصوت القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لكل أواب حفيظ.

ذلك يوم

لكل أواب حفيظ.

فاصبر على

واستمع.

يعود.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا إخوة الإيمان عشنا مع تلاوة مباركة من سورة قاف تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينجي أحدا منكم عمله. فسأل رجل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولكن سددوا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والتوفيق يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إليكم هذه الباقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه فدعته، أي خنقته، وأردت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم أجمعون. قال: فذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال: فرده خاسئا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص يعني حاملها، فإذا ركع وضعها، وإذا فرغ من السجود رفعها. وعن معيقيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: إن كنت فاعلا فواحدة. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه، ووصفت أن الباب في القبلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد حتى أسجد عليه من شدة الحر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة قرآن كريم من القاهرة. بعد دقائق نبقى وإياكم مع فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري والتلاوة المباركة من سورتي الطور والنجم. أما الآن فنبقى مع إطلالة من فضيلة الدكتور حسن أحمد الكبير حول هذه التلاوة المباركة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، قراءة اليوم لسورة الطور والآيات الأولى من سورة النجم. وقد سميت السورة الكريمة بسورة الطور لأن الله تعالى بدأها بالقسم بجبل الطور الذي كلم الله عليه نبيه موسى عليه السلام. وقد أقسم الله بالطور وبأمور أربعة أخرى تنبيها على أهمية المقسم عليه وعظمه. فبعد أن أقسم بالطور أقسم بالكتاب الذي أنزله على خاتم رسله المكتوب في جلد رقيق مبسوط غير مطوي، وبالبيت المعمور بالملائكة الأبرار، وهو لأهل السماء كالكعبة المشرفة لأهل الأرض، وبالسقف المرفوع وهو السماء، وبالبحر المسجور أي الموقد نارا يوم القيامة. أقسم الله بهذه الأمور الخمسة على أن عذاب المشركين حق ونازل بهم لا محالة. ثم يبين الله تعالى وقت هذا المشهد المخيف فقال: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، أي يوم تتحرك السماء وتضطرب اضطرابا شديدا من هول ذلك اليوم، وتنسف الجبال نسفا فتكون هباء منثورا. وفي زحمة هذا الهول المفزع يعاجل القرآن المكذبين بما هو أشد وأهول، يعاجلهم بالدعاء عليهم بالهلاك والدمار، فهم يخوضون في الباطل ساهون غافلون لا يدرون ما ينتظرهم من كرب وبلاء. وفي هذا اليوم الفظيع يدفع هؤلاء المكذبون دفعا عنيفا نحو نار جهنم، وتقول لهم خزنتها تقريعا وزجرا: هذه نار جهنم التي كنتم تسخرون وتهزؤون منها وتتعجلونها، فهل هذه النار من قبيل السحر كما كنتم تقولون عن القرآن، أم أنكم عمي لا تبصرون؟ فالآن ذوقوا عذابها واصبروا عليها إن شئتم أو لا تصبروا فلا خلاص لكم منها. وبعد ذلك المشهد المخيف يأتي ذلك المشهد المفرح البهيج بما فيه من أنس وتكريم: إن المتقين في جنات ونعيم، فكهين ما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. كما إن الله تعالى بفضله وكرمه يلحق الأبناء بالآباء ويجمع بينهم في الجنة لتقر أعينهم بهم وإن لم يبلغوا منزلتهم، ولا ينقص الله الآباء من ثواب عملهم شيئا، فكل إنسان مرتهن بعمله لا يحمل ذنب غيره. وتستطرد الآيات فتذكر ما أنعم الله به على أهل الجنة من أنواع اللذائذ والطيبات والمشارب التي تغدق عليهم، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين من عذاب ربنا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، وتمضي الآيات فتأمر الرسول بالتذكير والتحذير لأولئك الكفرة المجرمين: فما أنت يا محمد بنعمة الله عليك بالنبوة بكاهن تخبر بالأمور الغيبية، ولا بمجنون تهذي بكلام غير معروف، أم يقولون إنه شاعر ننتظر به حوادث الدهر وتقلباته حتى يهلك فنستريح منه؟ قل لهم يا محمد: انتظروا موتي فأنا منتظر هلاككم، وستعلمون من تكون له العاقبة. أم تأمرهم عقولهم بهذا الافتراء والبهتان على محمد؟ أم أنهم طغاة مجرمون يكابرون ويعاندون لا يقفون عند منطق العقل السليم؟ لقد اتهموا محمدا باختراع القرآن من تلقاء نفسه، ولذلك يتحداهم القرآن أن يأتوا بحديث مثله. إن كانوا صادقين. ثم تمضي الصورة فتكشف عن سفههم وجهلهم في عبادتهم للأوثان وإنكارهم للرحمن والقرآن، وتناظرهم بمنطق العقل والفطرة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، كما تناقشهم بأسلوب كله تحد وتزييف لمزاعمهم الباطلة، فتقرر أن الله وحده هو الخالق الرازق المتصرف في الكون، فهل لهم قدرة على التصرف في ملكوت السماوات والأرض؟ إنهم كاذبون مرضوا على الكذب، فهم ينسبون إلى الله البنات فيقولون إن الملائكة بنات الله، وهم يكرهون البنات، فكيف يرضون لله ما لا يرضون لأنفسهم؟ ومن أين عرفوا أن الملائكة إناث؟ إنهم ضالون منحرفون، لم يقبلوا الهدى الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم، فهل طلب منهم أجرا على ما جاءهم به حتى امتنوا عن قبوله، أم أنه الاستكبار والمعاندة؟ أم عندهم علم الغيب حتى يعلموا أن ما يخبرهم به باطل؟ وهل اطلعوا على اللوح المحفوظ فعلموا الحقائق جلية واضحة؟ ليس الأمر كذلك، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. إنهم معاندون مكابرون يجادلون في الحق حتى ولو كان أوضح من الشمس. فلو أرسل الله عليهم العذاب في صورة قطعة من السماء تسقط عليهم وفيها الهلاك والدمار، لقالوا وهم يرونها تسقط: هذا سحاب متراكم بعضه فوق بعض فيه الماء والحياة وليس فيه العذاب. يقولون ذلك من شدة طغيانهم وفجورهم، ولذلك تحسم الآيات الأمر: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وعند هذا الحد تتجه الآيات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأمره بأن يتركهم للعذاب الذي ينتظرهم، وأن يصبر على حكم الله حتى يأتيه الفرج، فلا بد من اليسر بعد العسر، وعليه أن يسبح الله ويشكره في الصباح والمساء وحين يقوم من نومه وفي غسق الليل وعند إدبار النجوم من آخر الليل وغيبتها بضياء الصباح البهيج. قال ابن عباس: هما الركعتان قبل صلاة الفجر، وفي الحديث: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ففي هذا الوقت يكون أنس الحبيب بالحبيب. وتنتقل القراءة إلى سورة النجم، وهي أول سورة أنزلت فيها سجدة، وقد ابتدأت السورة بالقسم بالنجم إذا انقض على الشياطين التي تسترق السمع، أو بالنجوم إذا انتثرت يوم القيامة. وهذا القسم بمثابة شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم على أنه على الهدى والحق، وأنه ما حاد عن نهج الاستقامة ولا أتى بباطل من الاعتقاد، بل هو في غاية الهدى والرشاد، يوحى إليه بواسطة جبريل الذي علمه القرآن، وهو ملك شديد قواه ذو مرة، أي قوة في الجسم وحصانة في العقل، فاستوى أي استقر على صورته الحقيقية. وكان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة الآدميين، فسأله الرسول أن يريه نفسه على صورته الحقيقية، فقال له: إن الأرض لا تسعني، ولكن انظر إلى السماء. فطلع له جبريل من جهة المشرق حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء، فسد ما بين المشرق والمغرب، فخر رسول الله مغشيا عليه، فنزل جبريل في صورة الآدميين، فضم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، وجعل يمسح الغبار عن وجهه، وهو قوله تعالى: ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم أوحى الله إلى عبده محمد بواسطة جبريل ما أوحى، كما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الملكية مرة ثانية، وذلك في الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى، عندما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وإلى ذلك تشير الآيات. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهي قرب العرش، وعندها جنة المأوى التي تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء المقربين. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود عشنا مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وهذه التلاوة لسورة الطور وما تيسر من سورة النجم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام في العاشرة والربع، يقدم لنا الزميل مسعد الجهري أمسية دينية سجلت من المسجد الكبير بقرية مظهر بهيا بمحافظة الشرقية. نستمع فيها إلى تلاوة من القارئ الشيخ محمود علي حسن، وإلى ابتهالات دينية من المبتهل الشيخ محمود عوض الله، كما نستمع إلى كلمة من فضيلة الشيخ محمد إبراهيم وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية. وفي الخامسة نلتقي وإياكم مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة تحت عنوان أمانة الصانع والتاجر وأثرها على الفرد والمجتمع، مع ضيفنا فضيلة الدكتور على الله الجمال من علماء الأوقاف، ويحاوره وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: لله قوم أخلصوا في حبه

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر، إذاعة قرآن كريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة العصر.
1: الله أكبر الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ السيد النقشبندي. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن بها في 7:41، ويحين موعد صلاة العشاء في 9:06، ويؤذن بصلاة الفجر في 4:44، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير في 6:30. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع تلاوة من قصار الصور بصوت القارئ الشيخ طه الفشني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من قصار الصور تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سائلة تقول: أقوم بإطالة أظافري بقصد التزين لزوجي، فما حكم ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نزل الشرع الشريف تعلق المرأة بالزينة منزلة الحاجة التي يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهن في عدم نقض الشعر في الطهارة والاكتفاء بثلاث حثيات على الرأس، وأباح الفقهاء لها ثقب حلمة أذنها لتركيب الحلق رغم ما في ذلك من إسالة دم وجراحة وألم. والخلاصة في المسألة أنه يجوز للمرأة إطالة أظافرها إذا كان بغرض الزينة لزوجها بشرط مراعاة حسن هيئتها ونظافتها وطهارتها، فإن منعت هذه الأظافر من وصول الماء أثناء الوضوء بسبب ما تحتها من أوساخ أو غير ذلك وجب عليها قص تلك الأظافر، وإن كان الأفضل لها عدم إطالتها بما يقبح شكلها لعموم الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في ذلك، ومنها أن من سنن الفطرة قص الأظفار، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات من 67 وحتى 71 من سورة آل عمران، وفي هذه الآيات توضيح لشأن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأيضا تعود الآيات فتوجه نداءاتها لأهل الكتاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآيات التي استمعنا إليها منذ قليل، صرح سبحانه ببراءة إبراهيم من كل دين يخالف دين الإسلام، فقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وقوله حنيفا من الحنف، وهو ميل عن الضلال إلى الاستقامة، بعكس الجنف فهو ميل عن الاستقامة إلى الضلال. أي ما كان إبراهيم عليه السلام في يوم من الأيام يهوديا كما قال اليهود، ولم يكن في يوم من الأيام نصرانيا كما قال النصارى، ولكنه كان حنيفا أي مائلا عن العقائد الزائفة، متحريا طريق الاستقامة، وكان مسلما أي كان مستسلما لله تعالى، منقادا له، مخلصا له العبادة. وما كان من المشركين أي وما كان من الذين يشركون مع الله آلهة أخرى، بأن يقولوا إن الله ثالث ثلاثة، أو بأن يقولوا عزير ابن الله، أو بأن يقولوا المسيح ابن الله، أو غير ذلك من الأقوال الباطلة والأفعال الفاسدة. ففي هذه الآية الكريمة تنويه بشأن إبراهيم عليه السلام، وتعريض بأولئك الذين ادعوا أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو كان نصرانيا. ثم أصدر سبحانه حكمه الحاسم العادل في هذه القضية التي كثر الجدل فيها، فقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والمعنى: إن أقرب الناس من إبراهيم، وإن أحقهم بالانتساب إليه أصناف ثلاثة. أولهم بينه الله تعالى بقوله: للذين اتبعوه، أي الذين أجابوا دعوته في حياته واتبعوا دينه وشريعته بعد مماته. وثاني هذه الأوصاف بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: وهذا النبي، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى التوحيد الذي دعا إليه إبراهيم عليه السلام. وثالث هذه الأصناف بينه الله تعالى بقوله: والذين آمنوا، أي والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه. وفي هذا تنويه بشأن الأمة الإسلامية، وتقرير بأن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم، لأنهم المؤمنون الذين طلبوا الحق وآمنوا به. أما أهل الكتاب فقد باعوا دينهم بدنياهم وتركوا الحق جريا وراء شهواتهم. وقوله عز وجل: والله ولي المؤمنين، تذييل مقصود به تبشير المؤمنين بأن الله تعالى هو ناصرهم وهو الذي يتولى أمورهم. قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: يقول الله تعالى: إن أحق الناس بمتابعة إبراهيم هم الذين اتبعوه على دينه، وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه من المهاجرين ومن الأنصار وممن تبعهم من بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي إبراهيم، ثم قرأ هذه الآية الكريمة. ثم حكى سبحانه أن بعض أهل الكتاب لا يكتفون بما هم فيه من ضلال، بل يحاولون أن يضلوا غيرهم، فقال: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، أي تمنت وأحبت جماعة من أهل الكتاب إضلالكم، وذلك بأن ترجعوا عن دين الإسلام الذي هداكم الله إليه إلى دين الكفر الذي يعتنقه أولئك الكافرون. ولم يقف بغي بعض أهل الكتاب وحدهم عند هذا التمني، بل تجاوزوه إلى إلقاء الشبهات حول دين الإسلام، وإلى محاولة صرف بعض المسلمين عن دينهم. فقال تعالى: وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي والحال أنهم ما يضلون، أي ما يهلكون إلا أنفسهم بسبب إيثارهم الشر على الخير والكفر على الإيمان. ثم وجه القرآن الكريم نداء آخر إلى هؤلاء القوم فقال: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي لماذا تكفرون بآيات الله التي يتلوها عليكم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والحال أنكم تعلمون صدقها وصحتها علما يقينيا. والاستفهام في قوله عز وجل لم تكفرون لتوبيخهم وللتعجيب من حالهم ومن شأنهم، وفي هذا النداء إشارة إلى أن ما أعطوه من علم كان يقتضي منهم أن يسارعوا إلى الإيمان لا إلى الكفر بآيات الله عز وجل التي أنزلها الخالق سبحانه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وجه إليهم سبحانه نداء رابعا نهاهم فيه عن الخلط بين الحق والباطل، وعن كتمان الحق بعد أن نهاهم قبل ذلك عن الكفر بالآيات، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أي لماذا تخلطون الحق الواضح الذي نطقت به الكتب السماوية وأيدته العقول السليمة، لما تخلطون ذلك بالباطل الذي تخترعونه من عند أنفسكم إرضاء لأهوائكم؟ وهكذا ساق القرآن هذه النداءات المتكررة لأهل الكتاب، وفيها ما فيها من الحجج الباهرة التي ساقها الخالق عز وجل على صحة هذا الدين. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: الإسلام والحياة.
1: فرحابها.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الفترة هي رسالة لكل مهندس قصر في عمله، ولكل صانع أخل بصنعته، ولكل صيدلي باع أدوية خارج المعايير المخصصة لكل دواء. هذه الفترة هي رسالة لكل بناء ومزارع وتاجر وجد الغش طريقا سهلا للربح على حساب الصحة وأمن الإنسان. مستمعينا الأعزاء، حينما نتابع الأخبار المتناثرة هنا وهناك خلال الفترة الماضية، نجد أننا في حاجة إلى وقفة تأمل. فاستهتار من قبل مهندس أدى إلى انهيار منشأة نتيجة لخلل في مواد البناء والتصميم، ضبط لمنتجات فاسدة ومجهولة المصدر في عدد من المحافظات، ضبط لمصنع لإنتاج الفلفل الأسود المغشوش، فضلا عن معمل لتصنيع الحلويات الشرقية بالفيوم يستخدم المكسبات منتهية الصلاحية، أطنان من الزيوت والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر وأدوات طبية وغير ذلك، ورش تصنع أسلاكا كهربائية رديئة مع قطع الغيار للسيارات والدراجات، فضلا عن ضبط حالات غش في الميزان وتقليد للعبوات التصنيعية الأصلية. كل ذلك جهد مشكور تقوم به الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة لضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بصحة المواطن وأمنه وحياته. ولكن أين دور المواطن في التحلي بالأمانة التي أمرنا بها الإسلام؟ أتحدث هنا عن أمانة البيع والشراء، عن أمانة التصنيع. لذا من خلال هذه الفترة المفتوحة نفتح هذا الملف تحت عنوان أمانة الصانع والتاجر وأثرها على الفرد والمجتمع، لننظر من ناحية شرعية في ضمير كل مواطن يتاجر ويصنع، ونتساءل أين أنت من منهج الإسلام الذي حسن على الأمانة وأدائها. ونرحب باسمكم بفضيلة الشيخ الدكتور علالة الجمال من علماء الأزهر الشريف، إمام وخطيب مسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وفريق عمل اليوم معنا من أسرة الإعداد منى عثمان، ومن أسرة الهندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، ويتابعنا من خلال الفيسبوك الزميل أحمد عثمان. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. فضيلة الدكتور علال الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها وأرضاها، نرحب بك عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.
1: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
0: قد يتساءل المستمع، لماذا اخترتم هذا العنوان؟ لماذا الحديث عن أمانة التاجر والصانع تحديدا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نقف على هذا المعنى.
0: نعم.
1: لماذا نتكلم عن أمانة الصانع والتاجر؟ لأنهما العمود الفقري الذي يقوم عليه الاقتصاد والاستثمار، ولأنها قضية مجتمعية، فنحن بحاجة ماسة خاصة في هذا الوقت إلى ثقة المستثمرين، وخاصة في السوق المصرية، ونحن بحاجة ماسة إلى التماس البركة، لأن هذه الأمور قد تدخل الحرام إلى البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث الشريف: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بينا ما في السلعة من عيوب، وصدقا في البيع والشراء، بورك لهما في بيعهما، حصول البركة. وإن كذبا وكتما، أخفى عيوب السلعة، كذب البائع على المشتري، حصل نوع من التدليس أو الغش، محقت بركة بيعهما. انتزاع البركة من الأطعمة والأشربة والسلع أمر في غاية الخطورة.
0: إذن فضيلة الدكتور علال الجمال، يعني نعرف أكثر المقصود بالأمانة، وتحديدا أمانة التاجر وأمانة الصناعة.
1: يعني ربما أشرت حضرتك إلى السلع الغذائية المنتهية الصلاحية.

0: كاملة إن الحاجة دي هتعيش، ويفاجأ بعد ذلك أنها مقلدة. الأمانة تعرف أنها رعاية حقوق الله أولا بتأدية الفرائض والواجبات ورعاية حقوق العباد. ولذلك الشيخ المتقى الهندي في كتابه هداية ربي عند فقد المربي قال: إذا أردت أن تصل إلى الطريق المستقيم فلا بد وأن تكون جادا في معاملة الحق، جادا في معاملة الخلق، جادا في معاملة النفس. جادا في معاملة الحق أن تقوم بأداء الفرائض والواجبات وأن تبتعد عما نهاك الله عنه. جادا في معاملة الخلق ألا تأخذ حقوقهم وأن تتعفف عما في أيديهم، أن تبتعد عن الغش والتدليس والكذب في المعاملات، وأن تكون جادا في معاملة النفس أن تسعى لتزكيتها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
1: فضلت الدكتور على الله، يعني حينما طرحنا هذا الموضوع عبر الفيسبوك على المستمعين وطلبنا منهم أن يختاروا واحدة من النقطتين التاليتين: إما موقف من التاريخ يدل على أهمية الأمانة في التجارة والصناعة وكيف نطبقه في حياتنا، أو مشكلة حياتية من وجهة نظر المستمع الكريم وبسببها أو بسبب انعدام الأمانة في التجارة والصناعة تحدث هذه المشكلة. في واقع الأمر كان التفاعل يعني كبير جدا من المستمعين، ولعلهم أجمعوا على أول مشهد من هذه المشاهد التاريخية، وهو الموقف الذي تبادر إلى الأذهان من خلال مثلا أسامة عبد الله وفتحي حسن وغيرهم. قالوا إن فكرة الليلة التي ولدت فيها أمانة عظيمة، وهذا الموقف هو موقف عمر بن الخطاب مع بائعة اللبن، وأشاروا فيه إلى أنه كانت نتيجة لهذا الموقف تمت صناعة ما يسمى ببيوت العز. نشأ عمر بن الخطاب على التقوى، ونشأ ابنه على ذلك، واختار الفتاة التي تكون صالحة كزوجة ليأتي من بعدهم النسل الصالح وهو الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. إذن كيف يرتفع التاجر الأمين في الآخرة لكي يصل إلى مرتبة النبيين والصديقين والشهداء؟ وهذا شرف عظيم لأي تاجر أو صانع.
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتش عن أحوال التجار،
1: نعم،
0: وعن أحوال الذين يقومون بالبيع والشراء. فمرة ذهب إلى السوق صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: فوضع يده في الطعام فوجد فيه بللا، وضع يده من أسفل فوجد فيه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فأجاب البائع: أصابته السماء يا رسول الله، بكل صدق. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ يعني هذا نوع من التدليس، أنت تقوم بعرض البضاعة الجيدة وتخفي البضاعة الرديئة، نوع من الغش والتدليس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن عنوان الأمة الأمانة، وأن ترابط الأمة في تحقيق الأمانة، وأن الانتماء لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم للشخص الأمين فقط، من غشنا فليس منا، يعني ليس على نهجنا.
1: ولعل هذا الميثاق النبوي الذي وضع وجدنا له صورة مطابقة مع شريك القاضي حينما ذهب إلى السوق ووجد من يخلط الدقيق الرديء بالدقيق الجيد فنهره عن ذلك، وهو بالتالي يطبق منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في مراقبة الأسواق.
0: نعم.
1: والنقطة الأخرى: من غشنا فليس منا.
0: نعم. نعم. وكان سيدنا عمر يطبق الفقه على التجار،
1: بمعنى
0: يعني لابد أن يكون الفقيه تاجرا، التاجر فقيها.
1: لعلنا في التاريخ هناك نموذج أبو حنيفة النعمان التاجر.
0: نعم.
1: الفقيه.
0: نعم. يعني لا يجلس

0: في سوقنا من لم يعرف فقه البيع والشراء.
1: الله.
0: سيدنا عمر يضع هذا المنهج، يضع هذا المعيار للتاجر. ليه؟ لأن التاجر يتعامل في أمور شرعية كثيرة. المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
1: الله.
0: يعني المسلمون عند شروطهم،
1: نعم.
0: إلا شرط يخالف الشريعة الإسلامية، يخالف الكتاب والسنة.
1: نعم.
0: فكان سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم حريصا على تعلم التجار للفقه حتى لا يقعوا في الربا،
1: الله.
0: لأنه كان يخاف من الربا. الربا هذا يمحق البركة، كما قلنا نحن بحاجة في هذا الزمان إلى الحصول على البركة. البركة نحن بحاجة ماسة إليها. البركة أمر مهم جدا.
1: غياب البركة عن بيوتنا تؤدي مثلا إلى عقوق الوالدين، إلى أن الإنسان مهما امتلك من أموال لا يدرك قيمتها أو لا يدرك الفائدة منها.
0: أن تجد الإنسان معذبا لا يرتاح، يعني راحة البال، الطمأنينة، السكينة، هذه نجدها من البركة. الإنسان يكون قانعا، لكن عندما يكون الإنسان معه المال ومعه كل شيء ولا يشعر بالراحة،
1: وهو على علم أنه مصدره حرام.
0: إذا كان من مصدر حرام.
1: نعم.
0: لكن نحن نقول البركة في المجمل: وتعاونوا على البر والتقوى،
1: الله.
0: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك الأمانة هي تنظم شؤون الحياة، حياة الناس، من عقيدة ومن عبادة ومن آداب ومن معاملات ومن تكافل اجتماعي. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر التاجر الصدوق أنه مع من في الجنة؟ مع النبيين. انظر إلى المقام العالي، التاجر الصدوق. يعني لكي يكون التاجر صادقا أمر يحتاج إلى مجاهدة النفس، هذه حقيقة. لأن التاجر الدنيا مفتوحة له، ممكن أن يكسب من الشيء الواحد أضعاف المضاعفة. وحضرتك كما ذكرت الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وارضاه كان تاجرا في الحرير، فجاءته امرأة في مرة تبيعه ثوبا من حرير، قالت: خذه ب100 درهم. قال: هو أكثر. التاجر الذي يشتري، الإمام أبو حنيفة، ويقول له: هو أكثر من ذلك. فقالت: ب200. قال: هو أكثر.
1: لم يبخس سعر شيء،
0: لم يبخس.
1: نعم.
0: وهي لا تعرف. فقال لها: هو أكثر. قالت: ب300. قال: هو أكثر. قالت: أتهزأ بي؟ قال: هاتي رجلا يقومه.
1: الله.
0: فجاء رجل فقومه ب500 درهم، فاشتراه الإمام أبو حنيفة ب500 درهم.
1: من 100 درهم إلى 500 درهم. نعم.
0: الإمام أبو حنيفة كان تاجرا وفقيها، الإمام الأعظم. نعم. حصول البركة كيف جمع بين الفقه والتجارة؟ الأمانة. لذلك لكي يصل التاجر إلى هذه المرحلة من الصدق، هو يحتاج إلى أن يجاهد نفسه.
1: يعني نهمس في أذن المستمع إلى أن شخصية الإمام أبو حنيفة النعمان تحتاج منا إلى دراسة وإلى تدقيق، بمعنى أنه إذا ما جاءه طالب علم كان يعلمه التجارة، وإذا ما جاءه أحد العمال ويريد أن يعمل في تجارته كان يعلمه الفقه، كل ذلك رغبة في ألا تدخل التجارة التي يعملها فيها شيء مما يغضب الله سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن المشكلات الحياتية التي طرحت من خلال موقع الفيسبوك، يمكن دكتورة جيهان الخولي والسيدة رجاء سلطان أوضحوا أن هناك العديد من المشكلات والصور الموجودة في المجتمع، كما ذكرت حضرتك مثلا تاريخ الصلاحية للمنتجات الغذائية بيسبب مخاطر صحية، تصنيع أدوية بمواد ذات فاعلية ضعيفة أو وهمية بيؤدي لتدهور حالة المريض أو لا قدر الله إلى حالة الوفاة، تصنيع قطع غيار للسيارات بتكون مقلدة، التقليل في كميات الحديد والإسمنت عند بناء العقارات. السؤال الذي يلح هنا: متى يستوعب التاجر أو الصانع أن الأمانة لا تقلل من دخله وأرباحه، بل إن الأمانة في ذلك كله تزيد من ذلك وتزيد لديه البركة؟
0: الأمانة دين.
1: نعم.
0: الأمانة دين، بغض النظر عن أنها خلق.
1: نعم.
0: بغض النظر عن أنها شيء فطري في الإنسان، بغض النظر عن أن المجتمع بحاجة إلى الشخص الأمين، لكن الأمانة دين، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا دين لمن لا أمانة له. ولذلك نحن نقول للتجار والصناع، لا تظنوا أن الدين محصور في الصلاة والصوم، لا، بل إن العبادة مقسمة على الجوارح والقلب واللسان.
1: الله.
0: وأنت أيها التاجر أيها الصانع لابد أن تكون كلمتك صادقة، اللسان، وقلبك صادق، لا يكون في قلبك غش ولا تدليس ولا خيانة، وجوارحك تكون في طاعة الله وفي خدمة الناس، مش إن أنت تسعى وتحتال أن تكسب مكاسب باهظة على حساب الآخرين وعلى حساب مستقبل الناس وعلى حساب العمارات التي تقع بسبب عدم وضع كميات من الحديد أو من المواد التي يحتاجوها في البناء، تعرض أرواح الناس للمخاطر وصحة الناس للمخاطر أيها التاجر وأنت أيها الصانع، لكي تكسب مكاسب باهظة تدخلها على بيتك وعلى أولادك بالحرام.
1: ويظن ذلك من الذكاء ومن التوفير وكل ذلك يعتبر غشا وتزليل على ذلك. لكن هنا نريد أن ننتقل دكتور علي إلى فكرة الإتقان في العمل. يمكن احنا بنشاهد حاليا في العصر الحديث ما يسمى بشهادات الجودة في المنتجات وخلاف ذلك. الإسلام سبق مقاييس الجودة الحديثة هذه فيما يسمى بالإتقان في العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هنا نريد أن نبني فكرة الأمانة بمفهوم العصر وما يسمى بالسمعة التجارية. يعني كيف نصنع منتج يحمل شعار كما نقول مثلا صنع في مصر أو صنع في دولة ما، صنع بيد مسلم اتقى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون هذا المنتج عابر للقارات.
0: يعني أنا أقول أن التجار الذين نشروا الإسلام في شرق آسيا نشروه عن طريق صدقهم في البيع والشراء. فأنت أيها التاجر تدعو إلى الله بسلوكك، ليس الذي يدعو إلى الله هو الشيخ الذي هو في المسجد أو الإمام والخطيب،
1: لكن ماذا عن الصانع في إتقان صنعته؟ هنا حديثنا هنا عن الإتقان في الصنعة.
0: الإتقان في الصنعة، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
1: نعم.
0: يعني هذا شيء يحبه الله، أنت تسعى في حب الله بإتقانك الصنعة.
1: نعم.
0: تسعى في حب الله، وكلما أتقنت الصنعة كلما أحبك الله.
1: الله. وهنا يعني محبة الله شعور.
0: يعني محبة الله من منا لا يريدها؟ من منا لا يسعى إليها؟ القلوب تهفو إلى محبة الله. فإذا أردت أن يحبك الله سبحانه وتعالى فأتقن صنعتك. مفهوم الإتقان ومفهوم الأمانة في العمل والتجارة مفهوم كبير. إتقان الصنعة، الصدق والبيان وإظهار العيوب وإظهار كيف تسير هذه الصنعة، يعني الكتالوج. يعني ربما يعطيك بعض الناس شيء جهاز، لكن لا يعطيك كيف يعمل هذا الجهاز، فربما تستخدمه استخداما خاطئا فتعطله أو يصاب بالتعطيل أو يفنى أو يهلك. إذن إتقان الصنعة، الصدق والبيان، ترك الغش والتدليس بجميع صوره، وأثر الأمانة على الفرد والمجتمع كما قلنا حصول البركة في الرزق وحصول الثقة بين المجتمع والتجار والصناع وصلاح المجتمع. لأننا نشير أن هناك حلقة وصل مفقودة بين المجتمع والصناع والتجار. أنت عندما تريد
1: حلقة عدم ثقة،
0: عدم ثقة دي حقيقية. أنت عندما تريد يعني إنسان في البناء، أنت تسأل مرارا وتكرارا، من الذي يجيد هذا؟ من الذي عنده ضمير؟ لأن بعض الناس قد يأتي إلى بيتك ليقوم بصناعة شيء أو بعمل شيء يخرب،
1: يفسد شيء آخر،
0: يعني يأخذ مثلا الشيء اللي هو
1: الأصلي
0: ويضع شيء مزيف.
1: نعم.
0: التاني يشتغل مع الإنسان سنين، ده يقعد شهر أو شهرين. فأنت بتسأل من هو الصانع الماهر، من هو الصانع الذي عنده ضمير. وأيضا عندما تذهب إلى البيع والشراء تسأل من هو التاجر الذي عنده ضمير، لا تسأل عن صلاته ولا تسأل عن صيامه، إنما تسأل عن ضميره وأمانته. أصبحت الثقة بين المجتمع وبين الصناع وبين التجار ضعيفة. من الذي أفقد المجتمع هذه الحلقة، حلقة الوصل؟ التجار والصناع.
1: ده ناتج لغياب الوازع الديني، وبالتالي بعد هذا الفاصل سوف نسأل على فكرة الأمانة، ما هي الأعمدة الأساسية التي لابد أن يتحلى بها كل مسلم حتى يصل إلى المرتبة العالية، وهي مرتبة الأمانة الحق التي وضعها التشريع الإسلامي بضوابطها المعروفة. يا من يا

0: مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نتواصل معكم من خلال الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، وموضوعنا هو أمانة التاجر والصانع وأثرها على الفرد والمجتمع. ومعنا ضيفا كريما فضيلة الدكتور علالة الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. فتحنا العديد من المحاور الرئيسية في هذا الموضوع، لكن قد يتبادر إلى الذهن فكرة كيف يؤسس الإنسان نفسه على مفهوم الأمانة، كيف يبني الأمانة في داخله. فضيلة الدكتور، يعني ما هي المقومات الأساسية التي لا بد أن يختبر الإنسان نفسه ويرى هل هو يسير في هذا الدرب، وإن كان مقصرا كيف يمكن له ألا يحيد عن طريق صراط الله المستقيم الذي ارتضاه له، سواء كان تاجرا أو صانعا، حتى يصل إلى المرتبة العليا، مرتبة الأمانة.
1: المسلم لا بد أن يعلم جيدا أن الإسلام درجات،
0: نعم،
1: يبدأ بالإسلام ثم بالإيمان ثم بالإحسان.
0: الله.
1: فالإسلام هو الجانب العملي في الإسلام، صلاة، صوم، زكاة، حج، الجانب البدني، والإيمان هو الجانب القلبي، ارتباط الجانب القلبي بالأمانة. لا إيمان لمن لا أمانة له. والإحسان اللي هو أعلى من الإسلام ومن الإيمان هو الجانب الروحاني في الإسلام. المسلم يتقلب ويرتقي من الإسلام إلى الإيمان ثم إلى الإحسان اللي هو أعلى درجة، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. الإيمان أعلى وأرقى من ذلك، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فبالتالي الأمانة تدل على وصول المسلم إلى درجة الإيمان. الإيمان يقوي فيك المراقبة، أن تراقب الله سبحانه وتعالى، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. وكان العارفون بالله يعلمون المريدين والتلاميذ ذكر يسمى ذكر الرعاية، ليقويهم على المراقبة. هذا الذكر نصه الله ناظر إلي، الله شاهد علي، الله يراني، يردده في الخلوة ترديدا كثيرا حتى يعود لسانه ويسمع جوارحه ويسمع قلبه هذا الذكر: الله شاهد علي، الله ناظر إلي، الله يراني. المراقبة، الوازع الديني، تقوية الضمير. ثانيا الخوف من الله، لابد وأن يخاف الإنسان من الله. هذه النفس الأمارة بالسوء لا يرعبها شيء إلا أن تخاف من الله. هذه النفس الأمارة تحتاج إلى خوف، ثم بعد الخوف الرجاء فيما عند الله من ثواب ووعد. وهذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حق التجار مثلا، التاجر الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني تخيل، الشهداء دول قسم درجة عالية، الصالحون قسم، النبيون قسم، التاجر الأمين مع كل هؤلاء، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن نحن بحاجة ماسة إلى تقوية الوازع الديني وإلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر له مقولة مشهورة يقول فيها: لا تغرني صلاة امرئ ولا صومه. ده كل ما لا ألتفت إليه، من شاء صام ومن شاء صلى. أمال أنت تلتفت إلى أي يا عمر رضي الله عنك؟ قال: لا دين لمن لا أمانة له. دي اللي بتنسف كل شيء، يعني بيصلي التاجر أو الصانع وبيصوم وبيقرأ في المصحف وما فيش عنده أمانة. سيدنا عمر ينظر إليه يقول له إيه؟ لا أنشغل بصلاتك ولا بصومك ولا بقراءتك القرآن. لا دين لمن لا أمانة له. فهذه رسالة واضحة وصريحة إلى كل صانع وإلى كل خبير وإلى كل إنسان فني وإلى كل تاجر بمراعاة تقوى الله سبحانه وتعالى.
0: في جزئية أخرى متعلقة بالصناعة والتجارة، وهي فكرة التسويق الإلكتروني التي بدأت تنتشر في عصرنا الحالي. يعني مثلا البعض من خلال التسويق الإلكتروني ظهر جيل يستخدم ما يسمى بالفلاتر وتعديل الصور وما يسمى بالتقييمات الوهمية للمنتج، أن هذا منتج قد يكون رديء، ولكن بالضغط على زر الإعجاب به والتعليقات الإيجابية يرفع من أسهم هذا المنتج. أيضا هناك مثلا التلاعب بالصور، إطفاء بعض المميزات غير الموجودة فيه بحجة رفع أسهم، ورغم ذلك كثير من الشباب يساهم في عمليات التسويق لهذه المنتجات. هو بيقع تحت طائلة الإغراء المالي أموال كثيرة جدا نتيجة التسويق. نريد تحذير الشباب من الوقوع في هذا الفخ، لأنهم أيضا يشتركون في خيانة الأمانة.
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أخذ المال من حلال أم من حرام. أنا أرى في قضية التسويق الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي يعني فخ وانزلاق، لأن الإنسان الذي يسعى وراء تسويق إلكتروني وهذه الأمور هو لا يعلم بحقيقتها، وإنما غرضه هو كسب المال بأي صورة، وكلما زاد ماله كلما أراد أن يزيد فيه. لكن هذه مزالق خطيرة، ويدخل تحتها بيوع الجهالة، قد يدخل في بيوع الجهالة. يعني هذه الأشياء المزيفة،
0: منتج لا يلمسه بيده
1: لا يلمسه
0: ولا
1: بيدي
0: يفحصه ولا
1: يفحصه، يعني يقع في خطر ودينه في خطر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا،
0: اللهم آمين،
1: وننصحهم بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراعاة حقوق العباد.
0: إذن كل بيت عليه مسؤولية، وهو فكرة تنشئة الأبناء والأطفال على تقوى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما أصبح مهندسا أو طبيبا أو صيدلانيا أو لم يوفق إلى كل ذلك وأصبح في أي مهنة أخرى، عليه أن يكون ديدنه الدائم هو الحفاظ على منهج الله سبحانه وتعالى وعلى مراعاة الأمانة في ذلك الأمر.
1: حضرتك تكلمت عن النشأ،
0: نعم،
1: والاهتمام بتربية النشأ على الأمانة أمر في غاية الأهمية، هو تحصيل للمستقبل،
0: نعم،
1: تحصيل للمستقبل القادم. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أذكر قصة لمحمد بن المنكدر. المنكدر كان يتردد على السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، فذهب إليها مرة فقال: أعطني. قالت: ليس عندي شيء. فلما جاءها عطاء أعطته 10,000 درهم، فذهب إلى السوق واشترى جارية وأعتقها وتزوجها. انظر إلى هذا الكم الهائل من الحسنات، اشترى جارية وأعتقها وتزوجها وأنجب منها أبا بكر ابن المنكدر وعمر ابن المنكدر ومحمد ابن المنكدر. فجاء مرة وهم شباب رجل إلى أهل المدينة، هم عاشوا في المدينة المنورة، قال: دلوني على رجل أمين ليعطيه مالا يوزعه على الفقراء. فدلوه على أبي بكر بن المنكدر، فذهب إليه، قال: لا حاجة لي إليه، اذهب إلى غيري. فذهب إلى أهل المدينة، إن أبا بكر بن المنكدر رفض. قالوا: اذهب إلى أخيه الأوسط عمر. فذهب إلى عمر ابن المنكدر، قال: لا حاجة لي إليه. احتار الرجل، فذهب إلى أهل المدينة، قالوا: لم يبق إلا الأخ الأصغر، اذهب إليه محمد بن المنكدر. فذهب إليه فرفض هو الثالث. فجاء الرجل على جبل من جبال المدينة، تبة عالية، ونادى على أهل المدينة فاجتمعوا جميعا، قال: يا أهل المدينة، إن استطعتم أن يلدكم المنكدر، يعني أن يكون أبا لكم، يعني أن يكون والدا لكم، إن استطعتم أن يلدكم المنكدر جميعا فافعلوا. لما رآه من هذه الأمانة في هذه الأسرة التي
0: يعني يريد منهم أن النسب، يعني
1: أن أن النسب،
0: نعم،
1: هو مش النسب، مش المنكدر هيتزوج أهل المدينة، لا، يريد
0: يكون أصلهم،
1: يعني اقتدوا بأسرة المنكدر وبأبناء المنكدر،
0: نعم،
1: في هذا الشأن، لما رآه من أمانتهم ومن فرط الأمانة ومن حرصهم ان هم يعني هو وسيط اللي هيوزع المال على الفقراء ده، انا هاخذ منك مال اوزعه على الفقراء، انا وسيط، لكن هو رفض هذه
0: خير
1: الوساطه.
0: من يقتدوا به عائله المنكدر. نعم.
1: رفض هذا الامر. يا اهل المدينه، ان استطعتم جميعا ان يلدكم المنكدر فافعلوا.
0: لكن في الوقت الحالي المظاهر اصبحت مختلفه، كل اسره بتنظر الى الاسر الاخرى وشوف يا ابني فلان بيجيب فلوس منين واعمل زيه. هنا نحتاج إلى فكرة المراقبة والرضا بما قسمه الله لنا دون النظر لفكرة البحث عن المال بأي وسيلة وأي طريقة.
1: وأنا عندما أقول لولدي أو لابنتي هذا الكلام أنا أحطمه، لأنه سيلجأ إلى الطريق الحرام عشان يوازي أو يسبق هذا الإنسان الذي وصل إلى هذه الدرجة من المال أو من الثراء أو من الغنى.
0: تمام.
1: أنا أحطمه، أنا بأهدم فيه المبادئ والأخلاق والقيم، وهذا أمر في غاية الخطورة. بل إنني بحاجة إن أنا أبني فيه الأخلاق كحال الزوجات الصالحات التي كانت تقول لزوجها عندما يخرج في الصباح، تأخذه من يده وتقول له اتق الله فينا، فإننا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على حر النار ولا على عذاب الله.
0: الله.
1: أطعمنا من حرام، من حلال، اتق الله فينا وأطعمنا من حلال،
0: نجوع
1: فإننا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على عذاب الله، اتق الله فينا. رسالة في كل صباح تقولها الزوجة الصالحة لزوجها، وهي تعلم أنه على دين وأنه على خلق وأنه على تقل، لكن تذكره
0: تحمسه. نعم.
1: فالآباء على أعتاقهم وعلى عليهم مسؤولية إن هم يربوا أبنائهم على التنشئة الإيمانية والأخلاقية، وإلا أنا بهدمه وأحطم فيه القيم والأخلاق. يونس ابن عبيد ذكر هذه القصة الإمام الغزالي في كتاب الإحياء. كان عنده دكان يبيع فيه الحرير، فجاء رجل ليشتري حلة ثوب عظيم، فكان عنده ابن أخيه استخلفه مكانه، عنده حلة ب400 درهم وحلة ب200 درهم، ب200 درهم، حلة ب400 درهم وحلة ب200 درهم. فالمشتري أعجبه الحلة اللي هي ب200 درهم واشتراها ب400 درهم. فعاد في الطريق يونس ابن عبيد وهو من التابعين، فرأى هذه الحلة في يد الرجل الغريب، قال له من أين هذه؟ قال من عند الدكان الفلاني. قال بكم؟ قال ب400 درهم. قال إنها ب200 درهم. هو صاحب الدكان، لكن ابن أخيه هو الذي باع في غيابه. قال والله لقد اشتريتها برضاي، وهي في بلدنا ب500 درهم. في مش مشكلة، ده بالعكس، ده البائع هنا شاطر، راجل مجتهد،
0: شايف نفسه انه
1: كسبان، ده معناها ده في الظاهر. فقال يونس بن عبيد انا انصحك لله، اذهب وخذ 200 درهم. فذهب فاعطاه يونس بن عبيد 200 درهم، ونظر الى ابن اخيه وخاصمه وقال له اما استحييت من الله؟
0: الله،
1: اما استحييت من الله تربح مثل الثمن، ضعف الثمن، وتترك النصح للمسلمين؟ قال والله ما أخذها إلا وهو راض، ده أخذها بكل رضا. قال فهلا رضيت له بما ترضاه لنفسك؟
0: طبعا صح.
1: يعني دي رسالة للتجار، أنت ترضى لو أنت مكان المشتري أنك تأخذ السلعة دي بنفس الثمن بنفس العيوب اللي فيها؟
0: وده يمكن يعني بيظهر دائما في وقت الأزمات.
1: نعم.
0: في وقت دائما يغلون ويرفعون الأسعار،
1: الاحتكار.
0: نعم.
1: الاحتكار ده أمر في غاية الخطورة.
0: أوه.
1: يعني عندما تجعل الأسر في احتياج وفي قهر بسببكم أنتم أيها التجار تحتكرون السلع، من أين يأكل الناس؟
0: نعم.
1: يعني عندما تحتكرون السلع أيها التجار من أين يأكل الناس؟
0: نعم. هو على العادة من يفعل ذلك هو يبحث عن فكرة هل الرقابة البشرية ومتوفرة أم غير متوفرة، رغم أن الرقابة الإلهية هي أشد وطأة عليه. هنا نتوقف أيضا عند فكرة كيف يوفق الإنسان التاجر مثلا أو الصانع ما بين فكرة أن جميع التجار يبيعون هذه السلعة مثلا بمئة جنيه في وقت الأزمات، في وقت خلاف ذلك، وأنا لو بعتها بأقل من ذلك سوف يشتريها هؤلاء ويبيعونها بأزيد من السعر. كيف تأتي القناعة هنا من أن عليه دور مجتمعي أساسي في الحفاظ على أسعار السلع في الأسواق؟
1: أولا نطمئن التاجر الأمين
0: نعم،
1: أن الله سيبارك لك في مالك
0: اللهم آمين،
1: وفي صحتك وفي أولادك. وكم سمعنا عن كثير من التجار بوجود حريق في مخازنهم وتلف في البضاعة وحصول أمراض لهم وحصول كذا وكذا. إحنا مش بنقول ده شماتة،
0: نعم،
1: لا، إحنا بنقول إن كل شيء له ضريبة. فلا تعتقد أنك إذا كنت صادقا إن أنت كده هتخسر،
0: نعم،
1: لا، ده إنفاق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. أنت تنفق على عباد الله بصدقك وبأمانتك، وإن أنت تعطيهم السلعة تأخذ ثمن الربح، ثمن قليل، مش تأخذ أضعافا مضاعفة. ثانيا، علشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق والأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
0: نعم.
1: تريد أن تأخذ هذا الأجر بدون ثمن؟
0: إذا كنا يعني نصل إلى ختام هذه الفترة المفتوحة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة التي جاءت من خلال هذه الفترة الإسلام والحياة تحت عنوان أمانة التاجر والصانع وأثر ذلك على الفرد والمجتمع، ما رأي فضيلتك لو أطلقنا مبادرة أخلاقية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم لنعيد الأمانة كقيمة أساسية في أسواق العمل؟ يعني هنا مثلا ما هي التوصيات التي تؤكد على ذلك الأمر؟ ما هي الخطوط العريضة لكل إنسان وخاصة بالنسبة للمستهلك الذي عليه دور أساسي في محاربة كل من يغش، كل من يخادع وخلاف ذلك؟
1: المستهلك عليه دور كبير،
0: نعم،
1: لأني طول ما أنا بستهلك وطول ما أنا حريص على السلعة التاجر هيرفح في السماء. إنما لو قام المستهلكون بتأديب التجار مرة لن يقوموا بالاحتكار.
0: المقصود بالتأديب هو الامتناع.
1: الامتناع،
0: نعم،
1: يعني بعض الصالحين كان يقول إن الشيء إذا غلى ثمنه لا أشتري، الشيء غلى ثمنه لا تشتريه،
0: نعم،
1: لأننا سنستمر في مرحلة من الغلاء لن نطيقها ولن نقدر عليه، غلاء مستمر اللي بيسموه الغلاء الفاحش، غلاء فغلاء فغلاء. لا، عندما تأتي السلعة إلى حد معين، بعض الناس هيقول لك طب إزاي، ما هو ما في بدائل، يعني لو مثلا في الدجاج واللحوم اللي هي الطيور نمتنع عنها، في اللحوم العادية نمتنع عنها، في الأسماك حصل غلاء نمتنع عنها، نأخذ أطعمة بديلة، لحد ما هؤلاء التجار يمتنعوا عن هذا الاحتكار وعن رفع الأسعار.
0: تمام. طب وماذا عن فكرة الغش؟ بالتأكيد هذا يحتاج إلى وعي من المستهلك في التواصل مع قنوات الاتصال المختلفة بمؤسسات الدولة للإبلاغ عن حالات الغش التجاري والصناعة وخلاف ذلك.
1: برضو في حتة أنا أريد أشير إليها حضرتك.
0: نعم.
1: لازم يكون في هناك وعي للتجار والبائعين والصناع. احنا قلنا سيدنا عمر عمل حاجة اسمها فقه البيوع، لابد وأن يكون التاجر فقيها، لا، لازم ياخدوا دورات توعية بمخاطر الاحتكار. يعني أنا يعني لم أعلم هل توجد مثل هذه الدورات ولا لا، لكن
0: يعني على الأقل أن يبحث كل تاجر عن سمعته.
1: يعني أنا بعض التجار جاءني فسألني هذا السؤال، قال أنا أغير في منتج هو جيد جدا، لكن بدل ما أكتب صناعة كذا بكتب صناعة كذا، لأن أنا لو كتبت صناعة كذا دولة كذا المشتري مش هياخد المنتج ده بنفس السعر وهو في جودة عالية. فأنا قلت له لا، ما ينفعش، ضاع المنشأ، الدولة اللي صنعت دي. قال لي ما أنا كده هخسر.
0: دي مشكلة كبيرة طبعا.
1: فطبعا احنا بحاجة
0: هو
1: الى
0: ثقة المستهلك في المنتج،
1: ما هو احنا بحاجة الى دورات، للتجار وللباعة وللصناع، إن هم إزاي يتعاملوا مع المجتمع ومع الناس ومع السلع ومع التجارة.
0: نعم، إذن ونحن نصل إلى ختام هذه الفترة المفتوحة وهذا الحديث السري حول أمانة الصانع والتاجر وتأثير ذلك على الفرد والمجتمع. ختاما، ما هي الكلمة في حدود دقيقة أو دقيقتين فضيلة الدكتور لكل إنسان في هذا المجتمع يبحث عن مجتمع نظيف، يبتعد تماما عن فكرة الغش، يجاهد نفسه رغبة في الوصول إلى الأفضل؟
1: نقول الأمانة هي رعاية حقوق الله، وهي رعاية حقوق العباد، وبتحقيق الأمانة وبوجود الأمانة وبامتثالنا للأمانة أن نكون أمناء، فإن الحياة تكون منظمة من عبادة ومن عقيدة ومن آداب ومن معاملات، وأن نتحقق بقول المولى سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، في هذا الإطار، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأن الأمانة لها صور كثيرة: أمانة في العبادات، إننا أؤدي الحقوق والواجبات، أمانة الجوارح، أن أسخرها وأن أستخدمها وأن أستعملها في طاعة الله وفيما يرضي الله، أمانة المعاملات كالبيوع والشراء والعقود، أمانة المجالس أمانة، أمانة المسؤولية.
0: نعم، جميل جدا.
1: كل شخص مسؤول عن أسرة، مسؤول عن مكان، مسؤول عن حي، مسؤول عن قرية، مسؤول عن قسم معين، عن دائرة معينة، أنت أمين، أمنك الله على هذه الجزئية.
0: مستمعينا الأعزاء، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة، وأهمس في أذن أخي التاجر وفي أذن أخي الصانع: أنت حكم على نفسك، فانظر أين أنت من منهج الإسلام، وأين أن مقدار الأمانة في نفسك وفي تجارتك وفي صناعتك. باسمكم أتوجه بالشكر لفضيلة الدكتور على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وكل الشكر لفريق عمل اليوم: منى عثمان من أسرة الإعداد، توفيق المعداوي من هندسة الهواء، أحمد عثمان كان يتابعنا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم، وشكرا لكل من تابعنا من خلال الفيسبوك وساهم معنا برأيه ووجهة نظره حول موضوعنا اليوم. ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معكم وسام البحيري.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. قف رهبة تلقاء عطر الهادي، حب الإله وسيد الأسياد. قف خاشعا هذا النبي محمد، عبق الوجود ومنبع الإمداد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، وجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم المؤمنون أننا في هذا الوجود نعيش لغاية سامية، نعيش للآخرة، نعيش لرضا الله، نعيش لعبادة الله، لا لعبادة الدنيا، لا للشهوة، لا للنزوة. وقد قنن الإسلام تعامل النفس مع الشهوات وضبطها بضابط التوسط، لأن الشهوة المجردة حيوانية والروحية المجردة ممقوتة. وازن الإسلام بين الجانبين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لذلك عاش أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الارتباط بالآخرة، وجعلوا الدنيا وسيلة لغاية سامية هي الفردوس الأعلى. في يوم من الأيام رأى سيدنا عمر بن الخطاب في يد سيدنا جابر لحما معلقا. اللحم حلال لا حرج فيه، ولكن الشغف باللحم يحتاج إلى تهذيب. أراد سيدنا عمر أن يلفت ناظر سيدنا جابر إلى هذا الأمر، وهو تقنين الشهوة، تقنين التعامل مع رغائب النفس. رأى في يديه لحما معلقا فقال: ما هذا يا جابر؟ سيدنا جابر يقول: قلت اشتهيت لحما فاشتريته. قال سيدنا عمر: يا جابر، أفكلما اشتهيت اشتريته؟ يعني قاوم وجاهد نفسك. وبعد هذا الفهم العميق راح أمير المؤمنين يقلب وجهه في الدنيا، فإذا بالحكمة الفياضة تتفجر من ينابيع عيون ذاته، وإذا بفراسة غامرة تغمره، وإذا بنفث في روعه يفصح له عن حقيقة احتياجه من وسائل الدنيا. نحن في هذا الوجود نعيش للآخرة، نأخذ من الدنيا ما نقوى به، ما نصعد به، ما نرتقي به حضاريا، ما نقيم به أصلابنا. شريطة ألا نتجاوز الحد في ارتباطنا بالدنيا، فتأخذنا في هذه الدنيا لوعات الطمع وأكل الحرام والنظرة إلى الحرام، وتتغلب علينا الشهوات. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة الزهد في الدنيا: ابني وعمر وتحضر واصنع، ولكن لا تجعل الدنيا في قلبك. وكما ورد: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التواضع في هذه الدنيا، لأن ارتباط القلب بالدنيا يؤدي إلى الكبر، له نتائج وخيمة تؤدي إلى سيطرة الهوى على القلب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رؤيا يخصف نعال المساكين، أي يصحح نعال المساكين، ورؤيا يخيط أثوبة الأرامل. تواضع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي زحفت إليه الدنيا بكل ما فيها، فقال: أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر. ما أحوجنا إلى هذا الخلق الكريم، إلى الزهد في الدنيا، لأن الطمع كما قلنا يجلب كوارث ويجلب جرائم على المجتمع لا نريدها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الدنيا وسيلة لغاية سامية هي الآخرة، والآخرة خير وأبقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجرد قلوبنا عن رغائب الشهوة، وأن يجعلنا منه في قربه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، وقد أعدتها إذاعيا شيرين أحمد ماجد من مقال مقتبس من موقع دار الإفتاء تحت عنوان الباقيات الصالحات أثر دائم، ومما جاء فيه: في حياة الإنسان أشياء كثيرة يحرص على بقائها، يسعى إلى مال يحفظه، وإلى بيت يؤويه، وإلى اسم يظل معروفا باقيا، وربما بذل في عمره وجهده الكثير ليترك أثرا يتحدث عنه الناس بعد رحيله. لكن الحقيقة التي لا تتغير أن كل ما في الدنيا معرض للزوال، وأن الإنسان نفسه سيمضي ولن يصحبه إلى قبره شيء من متاعها إلا ما قدمه بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن هنا تأتي الآية القرآنية لتعيد ترتيب الأولويات في حياة الإنسان، ولتلفت نظره إلى ما يستحق أن يبقى، فيقول سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والزينة متاع، وإن عظم فهو مؤقت. أما الباقيات الصالحات فهي التي يبقى ثوابها للعبد عند ربه حين تنتهي زينة الدنيا وتنقطع أسبابها. وقد اختلف أهل التفسير في المراد بالباقيات الصالحات، فقيل هي الأعمال الصالحة عموما، وقيل هي التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، والمعنى لا تعارض فيه. فذكر الله عز وجل من أجل الأعمال الصالحة، ويدخل في الباقيات الصالحات كل عمل صالح يبقى ثوابه للعبد عند الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمات قليلة على اللسان عظيمة في الميزان، لا تحتاج إلى مال ولا إلى منصب ولا إلى مكانة بين الناس ولا إلى وقت طويل نذكر فيه الله سبحانه وتعالى. بل يستطيع المسلم أن يذكر ربه وهو في طريقه أو في بيته أو حينما ينتظر موعدا أو يؤدي عملا، وعندما يستريح من عناء يومه يستطيع أيضا أن يذكر ربه. وهنا تظهر سعة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، فلم يحصر أبواب الخير في الأعمال الكبيرة التي قد لا يقدر عليها إلا القليل، وإنما فتح أبوابا كثيرة للخير حتى يستطيع كل إنسان أن يكون له نصيب من الباقيات الصالحات، لأنها ليست مجرد كلمات تقال باللسان، وإنما هي منهج حياة، صلاة يؤديها العبد، وصدقة يخرجها، وبر بالوالدين، وصلة للرحم، وإحسان إلى الناس، وكف للأذى، وتعليم للخير، وإغاثة لكل محتاج، ورحمة بالضعفاء، وعفو عند المقدرة. كل ذلك هو عمل صالح يبتغي الإنسان به وجه الخالق سبحانه، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يحقر عملا ما من أعمال الخير صغيرا كان أو كبيرا، فقد تكون كلمة طيبة سببا في جبر القلب، وقد يكون معروف يسير سببا في تفريج الكرب، وقد تكون صدقة خفية سببا في رحمة الله تبارك وتعالى. لذلك على العبد دائما أن يسعى إلى مرضاته ولو بالقليل، وأن يكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فكما قال صلى الله عليه وسلم: فإنهن يأتين يوم القيامة معقبات ومنجيات وهن الباقيات الصالحات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يا أمة الهادي، يا أمة الهادي، أقيموا شرعه وتمسكوا بحرامه وحلاله، قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا وانصرنا به.

0: اللهم آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، وبذلك نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها شيرين أحمد ماجد من مقال مقتبس من موقع دار الإفتاء المصرية تحت عنوان الباقيات الصالحات أثر دائم. وكان معنا من هندسة الهواء توفيق المعداوي، وشرفت بقراءته على حضراتكم وسام البحيري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد دقائق نبقى وإياكم مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وترتيل المبارك من سورة البروج إلى ما يتيسر من سورة الضحى وحتى ختامها. أما الآن فيطوف بنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف حول هذه الآيات برواية الدوري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 11 من سورة البروج إلى ختام سورة الضحى برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وهو الغفور الودود، سكن الهاء هكذا وهو الغفور الودود. ومن سورة الطارق قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. قرأ الدوري بتخفيف الميم بمعنى إلا، هكذا إن كل نفس لما عليها حافظ. ومن سورة الأعلى قرأ الدوري: بل تؤثرون الحياة الدنيا بياء الغيب، هكذا بل يؤثرون الحياة الدنيا. ومن سورة الغاشية قوله تعالى: تصلى نارا حامية. قرأ الدوري بضم التاء على البناء للمجهول، هكذا تصلى نارا حامية. قوله تعالى: لا تسمع فيها لاغية. قرأ الدوري بياء مضمومة مبنيا للمفعول، ولاغية بالرفع نائب فاعل، بمعنى لا يسمع في الجنة كلمة لاغية أو كلام لغو، كما قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، هكذا لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية. من سورة الفجر أثبت الياء وصلا في قوله تعالى: والليل إذا يسر، هكذا والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. قوله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قرأ هذه الأفعال بياء الغيب مع قصر الحاء من ولا تحاضون، هكذا كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما.

0: مسغبة. ومن سورة الشمس أدغم التاء في الثاء من قوله تعالى: كذب الثمود بطغواها. ومن سورة الليل ملاحظة تقليل رؤوس آيها: والليل إذا يغشى والنهير إذا تجلى، مع إمالة الممال مثل قوله تعالى: لليسر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟

محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى

نصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة

خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟

عاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد

بلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة

وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى

الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وكان الترتيل المبارك من الآية 11 من سورة البروج وحتى ختام سورة الضحى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هي طوق النجاة ونور الظلمات، وبها يغفر ذنبك ويكفى همك وتفتح لك أبواب السماء. تخيل أخ الإسلام أن يكون اسمك مذكورا عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف العين لا تدمع شوقا لمن بكى يوما مشتاقا للمؤمنين من عباد الله تعالى، المشتاق لرؤيتنا القائل أمتي أمتي. فاللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد صلاة تغسل بها قلوبنا وتفرج بها همومنا وتجمع بها أمرنا وشتاتنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
2: ما شاء الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا.

اللهم آمين يا رب العالمين. إخوات الإيمان والإسلام، نوجه عناية حضراتكم إلى أن قرآن المغرب يأتيكم بصوت القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي في تلاوة مباركة من سورتي الكهف والرحمن. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى 10 دقائق مع تلاوة مباركة من سورة الفتح بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الفتح، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة قرآن كريم من القاهرة، إليكم طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحي فاستحي الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمشيئة الله وحوله، وفي العاشرة والربع نلتقي في رحاب أمسية دينية سجلت من المسجد الكبير بقرية مظهر بهيهيا بمحافظة الشرقية. نستمع فيها إلى تلاوة من القارئ الشيخ محمود علي حسن، وإلى ابتهالات دينية من المبتهل الشيخ محمود عوض الله، كما نستمع إلى كلمة من فضيلة الشيخ محمد رجب صديق من علماء الأزهر الشريف، ويقدم لنا أمسية الليلة في العاشرة والربع الزميل مسعد الجهري. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد الطوخي.
1: اللهم اللهم

0: وأسألك مغفرة العصيان.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي في تلاوة مباركة من سورتي الكهف والرحمن.

واتخذ سبيله في البحر عجبا.

قال

الله أكبر.

الله.

الروح

الله أكبر. الله أكبر.

هو صلى على النبي.

علمه

والنار

من سورتي الكهف والرحمن تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي قرآن المغرب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترتين إذاعيتين سابقتين صحبكم زميلي وسام البحيري من أسرة المذيعين. هذه فترة السهرة من يوم الاثنين 27 من شهر صفر من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للعاشر من أغسطس من عام 2026 من الميلاد. فترتنا من الثامنة حتى الحادية عشرة. معكم خلالها توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية ومحمد عبد الحكم من المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 47 دقيقة موعد أذان المغرب.

الرحيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة، صلاة العشاء يؤذن بها في 9:06 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو ما يتيسر من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما.

0: تلي برواية ورش عن نافع المدني بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل من الآية 21 من سورة النور. أما الآن فنستمع إلى شرح لأحكام هذه الرواية من فضيلة الدكتور عبد الكريم صالح.
1: الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 57 من نفس السورة المباركة، وفيما يلي بيان بعض القراءات. قوله تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان، قرأ ورش بإسكان الطاء فيهما معا، والإسكان والضم لغتان من لغات العرب، فيقرأ هكذا:

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قوله تعالى: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، قرأ ورش بترقيق الراء في خير وذلك حال الوصل وتشديد الذال في تذكرون، وفي التشديد معنى التكثير فيقرأ هكذا: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن، قرأ ورش على البغاء إن بتسهيل الهمزة الثانية، وله أيضا إبدالها حرف مد ولكن مع الإشباع إن لم يعتد بعارض النقل ومع القصر إن اعتد به، فيقرأ هكذا: على البغاء إن أردنا تحصنا. وأيضا له إبدالها ياء مكسورة، قال الإمام الشاطبي: وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. قوله تعالى: ولقد أنزلنا آيات مبينات، قرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في قوله ولقد أنزلنا، وقرأ مبينات بفتح الياء على أنها اسم مفعول من المتعدي، فيقرأ هكذا: ولقد أنزلنا آيات مبينات. قوله تعالى: يحسبه الظمآن ماء، قرأ ورش يحسبه بكسر السين هكذا: يحسبه الظمآن ماء. قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق، قرأ ورش ويتقه بكسر القاف مع صلتها هكذا: ومن

يميزون. قوله تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. قرأ ورش: لا تحسبن بكسر السين وبنقل الهمزة إلى الساكن قبلها في كلمة الأرض، فيقرأ هكذا: لا

أكبر، وله ظواهر قرائية لا يسع المقام ذكرها، ستظهر أثناء التلاوة المباركة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

عذاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض

إن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون.

في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم ولا

0: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار، ولبئس المصير. صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، الذي رتل من الآية 21 من سورة النور حتى الآية 57 من السورة نفسها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الزميل خالد قنديل أعد لنا هذا الحديث الإذاعي، نستمع خلاله إلى فضيلة الدكتور عبد الرحمن العدوي متحدثا عن تحريم الخمر.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. أما بعد، فإن الله الذي خلق الإنسان وصوره وأحسن خلقه وكرمه وميزه بالعقل على غيره من المخلوقات، دعاه إلى استخدامه وعدم تعطيله أو إهماله، وامتدح أصحاب العقول الذين يتفكرون في آيات الله في الكون ويعقلون ما آتاهم الله من البينات والهدى، وجعل الغاية من بيان آياته أن يعقل الناس عن ربهم أمره ونهيه، وأن يهتدوا إلى الحق الذي دعاهم الله إليه. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وجعل الله استخدام العقول في التفكر والتدبر سبيل الوصول إلى العلم النافع الذي يكشف أسرار الله في الكون ويصل إلى مكنونات كنوزه فيه، فيكون خيرا وبركة لأصحابه وللناس أجمعين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وهكذا يدعو الله الناس إلى استخدام عقولهم في النظر لآيات الله في السماء والأرض والسحاب والأمطار والنبات والثمار واختلاف أصنافه وأنواعه، وإلى الجبال الراسيات وما تحويه من المعادن واختلاف ألوانها ومنافعها، والنظر إلى أجناس الناس وأصنافهم واختلاف ألسنتهم وألوانهم، وإلى الدواب والأنعام كذلك، حتى يتكون لديهم العلم بعظمة الخلق الدالة على عظمة الخالق وقدرته، وتتكون عندهم خشية الله على هدى وبصيرة وتعقل، لا عن محاكاة وتقليد لا وعي فيه. ولما كان العقل هو الجوهرة النفيسة التي أودعها الله في الإنسان وكرمه بها، ولما كانت له هذه الآثار العميقة في الفكر والتدبر وعمق الإيمان وإدراك حكمة الله في كونه وآياته المنزلة وشرعه، كان لابد من المحافظة عليه وحمايته من كل المؤثرات الضارة التي تضعف وظيفته أو تعطله. فكانت عناية الله بهذا العقل، وكانت تشريعاته التي تحرم كل ما يضره أو يفسد وظيفته. فحرم الله شرب الخمر لأنها تغطي العقول وتفسدها، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، وأخبر أن الله لعن في الخمر 10. فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعنت الخمر على 10 أوجه. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله نزل تحريم الخمر، وهي من 5: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متكاثرين في المسجد وأقروه على أن اسم الخمر يشمل كل ما خامر العقل، وأن تحريم الله يشمل هذه الأشياء، فكل ما استحدثه الناس من المواد المؤثرة في العقول يدخل تحت حكم الله بالتحريم، ويشمل اللعن بائع هذه المواد ومشتريها ومتعاطيها وحاملها والمحمولة إليه وصانعها وجالبها ومقدمها إلى غيره، كلهم ملعونون بما ارتكبوا من هذا الإثم المحرم المدمر لعقول الناس وصحتهم والمخرب لكيانهم وبنيانهم، فهم من المفسدين في الأرض الذين أوجب الله عقابهم في الدنيا وكتب عليهم الخزي في الآخرة. يستوي في ذلك الخمر السائلة والمواد المتجمدة، ويستوي في ذلك التعاطي شربا أو شما أو حقنا أو تدخينا. لو لم يحرم الله هذه الأشياء ويلعن أصحابها لكانت في نظر العقلاء من الخبائث التي يجب البعد عنها لما تسببه من الأضرار الجسيمة المدمرة ولما تؤثر على العقول تأثيرا يهدر قيمتها ويفسد منافعها، وهي الجواهر الثمينة التي ميز الله بها الإنسان وجعلها آية كرامته وتكريمه، وأثنى على أصحابها المحافظين عليها المستخدمين لها في طاعة الله وخير الناس. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عن تحريم الخمر حدثنا فضيلة الدكتور عبد الرحمن العدوي، وقد أعد هذا الحديث الإذاعي خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا 5 دقائق مع القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في تلاوة من سورة الأحزاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر من سورة الأحزاب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:07. إخوة الإيمان، من الآن معنا من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ولكم تحيات الزميل توفيق المعداوي صاحبنا حتى هذه اللحظات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قل

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بأسيوط جامعة الأزهر. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: دكتور مختار، بدأنا وقفتنا مع سورة النمل، وهنا قبل أن نبدأ في تفصيل الآيات آية فآية، نتوقف مع المقصود العام الأعظم لسورة النمل، أو الجو العام للسورة، المعاني العامة التي تشتمل عليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن سورة النمل قد اشتملت على بعض المقاصد التي تدعو الناس إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، وأيضا تدعوهم إلى العمل الصالح، بل إلى المسارعة في الخيرات. صدر هذه السورة يتحدث عن مصائر المؤمنين وعن مصائر الكافرين، فالهدى والبشرى للمؤمنين، والضياع والخسران لمن كفر بالله واليوم الآخر. ثم جاء تفصيل ذلك بعد هذه الآيات إلى آخر السورة الكريمة. أيضا ذكر الله تعالى في هذه السورة بعض القصص الذي قصه الله تبارك وتعالى علينا، وهو يدل على أن المؤمنين يجب عليهم أن يأخذوا العبرة والعظة من ذلك. فقص علينا قصة موسى وفرعون وسليمان وسبأ، وقصة ثمود، وقصة قوم لوط. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل أنه قطع دابر الكافرين الذين آذوا هؤلاء المرسلين، فقال تعالى: فقطع دابر من هؤلاء الظالمين. والله سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك: والحمد لله رب العالمين، وهي التي نركز عليها، أنه بعد أن قطع الله عز وجل دابر هؤلاء المكذبين للرسل، فإن الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على هلاك الظالمين في كل زمان ومكان. بعد ذلك السورة الكريمة تلقي على مسامع الناس بعض الأسئلة التي ترسي قواعد الوحدانية. ومن هذه الأسئلة: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة وما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ثم يقول الله عز وجل: أإله مع الله. وتتكرر هذه الكلمة 5 مرات في هذه السورة الكريمة. ثم تذكر
1: هو استثارة العقل للتفكير والتدبر والتأمل فيما يحيط بالكائنات، بالإنسان، من كائنات ومن أجواء.
2: نعم، فتح الله عليكم. ففي كل شيء في الكون ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد.
1: نعم.
2: ثم تذكر السورة الكريمة في أواخرها كلاما يبعث في القلوب الخشية من الله عز وجل، وذلك بالتذكير بالآخرة وما فيها من عدل الله عز وجل. يقول الله تعالى في أواخر السورة: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقبل نهاية السورة يبين الله سبحانه وتعالى أن رواء الدعوة إلى الله عز وجل باق إلى قيام الساعة: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. ثم تبين في الخاتمة أن المستقبل بيد الله عز وجل، وأنه سيكشف الكثير عن مستقبل الإسلام ومستقبل الذين يحاربونه. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
1: عندما ننظر إلى الآية الأولى أو الجزء الأول من الآية الأولى، وهو الحروف المقطعة، وقد وردت في العديد من سور القرآن الكريم، بدأت السورة هنا بقوله تعالى: طاسين، هنا نتوقف مع هذين الحرفين، وقد وردت صور فيها 3 أحرف وأربعة وخمسة وحرف واحد وحرفان. هنا طاسين، ورد هذان الحرفان، ما مدلولهما في أول تلك الصورة؟
2: هذه السورة الكريمة ابتدأها الله عز وجل كما ابتدأ كثيرا من سور القرآن الكريم بما يعرف بالأحرف المقطعة، وهنا يقول الله عز وجل طاسين. معظم علماء علوم القرآن ومعظم المفسرين يقولون إن هذه الأحرف المقطعة الله أعلم بمراده، وبعضهم يقول هذا قسم أقسم الله سبحانه وتعالى به. ده رأي. بعض الآراء تقول إن طاسين وياسين وما إلى ذلك تدل على بعض المدلولات، فمثلا يقولون ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام راء أنا الله أرى. طب هنا في طاسين يقولون مقتضبان من أسماء الله عز وجل اللطيف والسميع، والمعنى واللطيف والسميع تلك آيات القرآن وكتاب مبين. لكن على أي حال، الصحيح الذي عليه علماء يعني أو معظم علماء علوم القرآن أن هذا الأمر يعني الأحرف المقطعة هي من الأشياء التي استأثر الله سبحانه وتعالى بها. وهنا كلمة لابد أن نقولها عن تابعي جليل يسمى الربيع ابن خثيم. هذا الرجل كان من أصحاب سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكان من التابعين الثقات. يقول هذا الرجل العظيم إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر فيه بعلم ما شاء، زي الأحرف المقطعة، زي الحديث عن الذات عن الصفات، كل هذه الأشياء يعني الصواب فيها أن يقول الله أعلم بمراده. تجد جلال الدين السيوطي رحمه الله وغيره عند هذه الأحرف يقول هذا الكلام. يقول هذا الرجل وهو الربيع بن حسين فاستأثر الله بعلمي ما شاء وأطلعكم على ما شاء، فأما ما استأثر الله تعالى به لنفسه فلستم بنائليه، يعني
1: لن
2: مهما
1: تصلوا
2: فعلنا
1: إليه.
2: لن نصل إلى ذلك، فلا تسألوا عنه. وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به. ثم يقول بعد ذلك كلمة تكتب بماء الذهب، يقول وما بكل القرآن تعلمون ولا بكل ما تعلمون تعملون. كلمة تكتب بماء الذهب،
1: يعني لا يزال في القرآن الكثير من الكنوز والخبايا والأسرار التي قد يعرفها أو يعلمها بعض الناس في زمن ما، الله أعلم متى يكون هذا الزمن.
2: نعم، فتح الله عليكم كما نبهنا في آخر الحلقة الماضية وسيريكم آياته فتعرفونها، يعني هناك أشياء في المستقبل سيكشف الله عنها.
1: والسين هنا للاستقبال، يعني متى الله أعلم، ولكن في المستقبل ستعلمون.
2: نعم، فتح الله، ولذلك نركز على هذه الكلمة. يقول وما بكل القرآن تعلمون ولا بكل ما تعلمون تعملون، يعني الواحد يعمل على قدر استطاعته. وده يذكرنا بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا
1: وسعها.
2: إلا وسعها.
1: نعم، بارك الله فيك. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين بأسيوط جامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:02 مع هذا الابتهال للشيخ سيد النقشبندي.
4: يا خالقي أنا لست أعلن شكوتي، أنت العليم بها وأنت خبيرك.

قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في العاشرة والربع من سهرة اليوم نقدم لحضراتكم أمسية دينية سجلت من المسجد الكبير قرية مظهر مركز هيهية بمحافظة الشرقية. في هذه الأمسية تلاوة للقارئ الشيخ محمود علي حسن، وكلمة من فضيلة الشيخ محمد رجب صديق من علماء الأزهر الشريف. تختتم الأمسية بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمود عوض الله. هذه الأمسية من إعداد وتقديم مسعد الجهري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 9:06. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة يؤذن الآن بصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان أذن الشيخ طه الفشني بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. صلاة الفجر يؤذن بها في 4:44 إن شاء الله. ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم الثلاثاء تشرق في سماء القاهرة بإذن ربها في 6:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو ما يتيسر من سورة الشورى.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الشورى، تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
7: عنوان هذه الحلقة احترام الناس عبادة. لماذا جعل الإسلام ضيفنا الكريم احترام الناس خلقا تعبديا وليس مجرد ذوق أو عادة اجتماعية؟
8: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد، فما أجمل أن يعيش الإنسان بين الناس فيكون مصدر أمان لا مصدر خوف، وسبب جبر لا سبب كسر، وصاحب كلمة ترفع ولا تضع، وتصلح ولا تفسد، وتبني ولا تهدم. وما أجمل أن يرى الناس في المؤمن صورة الدين الجميلة في لين كلامه، وفي حسن استماعه، وفي عدله عند الخلاف، وفي تواضعه مع الصغير والكبير. إن احترام الناس ليس كلمات مجاملة نقولها عند الحاجة، ولا سلوكا نتزين به أمام من نحب، بل هو خلق إيماني وعبادة قلبية وسلوكية يرى الله بها ما في قلوبنا من تواضع ورحمة وعدل. فكم من عابد أطال القيام ولكنه قصر في حسن الكلام، وكم من إنسان يحسن التعامل مع الغريب ثم ينسى أن أهل بيته أحق الناس باحترامه، وكم من شخص يظن أن التدين يظهر في المظهر فقط وينسى أن من أعظم دلائل التدين أن يسلم الناس من لسانه ويده. لذلك جعل الإسلام احترام الناس خلقا تعبديا، لأن الإنسان في ميزان الإسلام ليس كائنا هامشيا، ولا شيئا يستعمل ثم يهان، ولا رقما في زحام الحياة، بل هو مخلوق كرمه الله ونفخ فيه من روحه وجعل له حرمة وكرامة. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فالآية الكريمة لم تقل كرمنا الأغنياء أو الأقوياء أو المتعلمين فقط، بل قالت بني آدم. فأصل الكرامة ثابت للإنسان بإنسانيته، ومن هنا فإنك حين تحترم إنسانا فأنت لا تتفضل عليه من عند نفسك، ولكنك تحترم الكرامة التي أودعها الله فيه. وحين تمتنع عن إهانته فأنت لا تترك الإهانة من باب الذوق فقط، بل لأنك تعلم أن الله حرم الظلم وحرم الاستهزاء وحرم التحقير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وهذه الآية الكريمة تربي المؤمن على ألا ينظر إلى نفسه بعين الكبر، ولا إلى غيره بعين الازدراء. فقد ترى إنسانا بسيط الملبس ولكنه عند الله أعظم منك قدرا، وقد ترى إنسانا قليل المال ولكن قلبه أغنى من قلبك، وقد ترى إنسانا لا يملك منصبا ولكنه يملك عند الله منزلة لا تبلغها المناصب. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفي الإنسان شرا أن يحمل في قلبه نظرة الاحتقار لغيره. فالاحتقار ليس مجرد خلق سيء، بل هو مرض في القلب، لأنه ينبع من الكبر،
9: والكبر من أخطر أمراض النفوس. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وغمط الناس معناه احتقارهم وانتقاصهم، فمن أهان الناس وسخر منهم ورأى نفسه فوقهم فهو لا يسيء في التعامل فقط، بل يقع في آفة إيمانية خطيرة. ولهذا كان احترام الناس عبادة، لأنه يحتاج إلى قلب متواضع يعلم أن الفضل كله لله، فالغني لا يحتقر الفقير لأنه يعلم أن المال عطاء قد يزول، والعالم لا يحتقر الجاهل لأنه يعلم أن العلم نعمة وأمانة لا سلم للتعالي، والقوي كذلك لا يحتقر الضعيف لأنه يعلم أن القوة من الله وأن الأيام تتقلب، وصاحب المنصب لا يهين من تحت يده لأنه يعلم أن المنصب ابتلاء ومسؤولية لا باب للتجبر. والاحترام عبادة أيضا، لأن الله تعالى أمر بالكلمة الطيبة وجعل القول الحسن جزءا من الإيمان، فقال: وقولوا للناس حسنا. فالأصل في خطاب الإنسان أن يكون حسنا، وفي لسانه أن يكون طيبا، وفي حضوره أن يكون مريحا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
7: ضيفنا الكريم، كيف يظهر احترام الناس في الكلام والاستماع والاختلاف والتعامل اليومي؟
9: نعم، الاحترام ليس شعارا نرفعه ولا كلمة نرددها، بل هو تفاصيل صغيرة تظهر في طريقة كلامنا وفي نظراتنا وفي استماعنا وفي تعاملنا مع الناس. لذلك قال الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، فلا تعلق على شكل إنسان بما يحزنه، ولا تسخر من لهجته، ولا من بساطة ملبسه، ولا من قلة تعليمه، ولا من ضعفه في عمل، فلعل كلمة قلتها في ثوان تبقى في قلبه سنين. ويظهر الاحترام في الكلام أيضا بأن تخفض صوتك ولا تجعل ارتفاع الصوت دليلا على قوة الحجة، فبعض الناس حين تضعف حجته يرفع صوته، وحين يعجز عن الإقناع يلجأ إلى الإهانة. والمؤمن يعلم أن الحق لا يحتاج إلى صراخ، وأن الأدب لا يضعف الحجة بل يزينها. ومن الاحترام في الكلام كذلك أن تشكر من أحسن إليك، فلا تعتبر خدمة الناس لك حقا مفروضا لا يحتاج إلى شكر. اشكر زوجتك على تعبها، واشكر زوجك على سعيه، واشكر ولدك إذا أحسن، واشكر العامل الذي خدمك، واشكر الموظف الذي يسر أمرك. فكلمة شكرا لا تنقص من قدرك بل تكشف عن نبلك. وثاني مظاهر الاحترام حسن الاستماع، فليس الاستماع أن تسكت حتى يأتي دورك في الكلام، بل أن تقبل على المتحدث بقلبك وعقلك. ومن عدم الاحترام أن يحدثك إنسان وأنت تنظر في هاتفك، أو تقطع كلامه كل لحظة، أو تظهر له أن حديثه لا قيمة له، أو تسارع إلى الحكم عليه قبل أن يكمل ما عنده. وكم من إنسان لا يحتاج حلا سريعا بل يحتاج أذنا رحيمة تسمعه، وكم من زوجة لا تطلب من زوجها أن يحل كل مشاكلها بل أن يسمعها باهتمام، وكم من ولد لا يحتاج إلى محاضرة طويلة بل إلى أب ينصت لمخاوفه دون سخرية. وثالث مظاهر الاحترام احترام الناس عند الاختلاف، فالاختلاف أمر طبيعي، فالناس يختلفون في الأفهام والتجارب والآراء والطباع، وليس الخطأ في أن نختلف بل في أن نتحول عند الاختلاف من باحثين عن الحق إلى متنازعين على الانتصار للنفوس. فاحترم من يخالفك بأن تفرق بين الفكرة وصاحبها، فانتقد الفكرة ولا تهن الشخص. إذن احترام الناس يظهر في أصغر التفاصيل وأدقها، في طريقة السلام وفي الابتسامة وفي إفساح الطريق وفي خفض الصوت وفي حسن المخاطبة.
7: ضيفنا الكريم، ما ثمار احترام الناس في الدنيا والآخرة، وكيف نربي أبناءنا على هذا الخلق العظيم؟
9: نعم، ثمار احترام الناس في الدنيا والآخرة كثيرة، فمنها محبة الناس والثقة بصاحب الاحترام، فالناس يحبون من يسمعهم ومن يعتذر إليهم إذا أخطأ، ومن لا يستعمل ضعفهم ضدهم، ومن يحفظ أسرارهم، ومن ثماره استقرار البيوت، فكم من بيت لا ينقصه المال ولكن ينقصه الاحترام، ومن الثمار كذلك نجاح العمل، ومن الثمار كذلك تقليل الخلافات والعداوات، فكثير من المشاكل لا يبدأ من كبر الخطأ بل من سوء طريقة الكلام، ومن ثماره الراحة النفسية، فصاحب اللسان المؤذي يعيش في صراع دائم، يخسر قلبا ويكسر علاقة ويحمل هم الخصومات. وأما ثواب الآخرة فكثير، منها رضا الله سبحانه وتعالى وثواب حسن الخلق، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. فاللهم زيننا بحسن الخلق، وطهر قلوبنا من الكبر والاحتقار، واجعل ألسنتنا مفاتيح للخير. هذا وبالله التوفيق.
5: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
3: تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 97 من سورة المؤمنون.
2: وسورة المؤمنون سورة مكية، آياتها 118 آية، نزلت بعد سورة الأنبياء، وترتيبها في المصحف 23.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين.
5: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين.
4: وأعوذ بك رب أن يحضرون.
5: وأعوذ بك رب أن يحضرون.
4: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.
5: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.
4: لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
5: لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
4: كلا
5: كلا
4: إنها كلمة

0: هم المفلحون.
1: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا
0: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا

0: نون.
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
2: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.

0: عظيم. الإخوة المؤمنون، في هذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية الثامنة بعد المئة من سورة المؤمنون، وإلى حضراتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في هذه الحلقة. أعوذ بك،
1: أعتصم وأمتنع بك،
0: همزات الشياطين،
1: نزغاتهم ووساوسهم المغرية،
0: من ورائهم
1: أمامهم
0: برزخ،
1: حاجز دون الرجعة،
0: تلفح،
1: تحرق،
0: كالحون،
1: عابسون أو متقلص الشفاه عن الأسنان من أثر اللفح،
0: غلبت علينا
1: استولت علينا وملكتنا،
0: شقوتنا،
1: شقاوتنا أو لذاتنا وشهواتنا،
0: اخسأوا فيها.
1: انزجروا وابعدوا.
0: إخوة الإسلام، في هذه الحلقة نأخذ مع حضراتكم الإدغام بغنة. والإدغام بغنة بالنسبة للنون الساكنة والتنوين له 4 حروف:
1: الياء والنون والميم والواو،
0: وهذه الحروف مجموعة في كلمة.
1: ينمو.
0: إذا وقع حرف من هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوين لابد أن يحدث إدغام بغنة، ونأخذ أمثلة على ذلك. في الآية 98 من هذه الحلقة قرأنا معا قول الحق تبارك وتعالى: وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقع حرف الياء بعد النون الساكنة في كلمتي أن ويحضرون، فهنا لابد أن يحدث إدغام بغنة، فنقول: وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما إذا قرأنا هذه الآية هكذا: وأعوذ بك رب أن يحضرون، فهذا من قبيل الخطأ. أما قراءة الآية صحيحة فتتم هكذا: وأعوذ بك رب أن يحضرون. أيها الإخوة المؤمنون، ونأخذ مثالا على ذلك كلمة مواق. النون الساكنة جاءت في حرف من، والواو جاءت في كلمة واق، فهنا وقع بعد النون الساكنة حرف الواو، وهو من حروف الإدغام بغنة، فنقول مواق. مرة أخرى فنقول مواق. إخوة الإسلام، إلى هنا نأتي مع حضراتكم إلى نهاية هذه الحلقة، وغدا إن شاء الله لنا لقاء، فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك معنا في تقديم هذه الحلقة الزميل أبو بكر عبد المعطي.
2: المصحف المعلم، لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 10:12. إخوة الإيمان، هذه دقائق خمس مع القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، يتلو ما يتيسر من سورة النحل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من أول سورة النحل، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا؟ ولماذا خص الله أولي العزم من الرسل في هذه الآية بالذكر؟ وما معنى إقامة الدين في قوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، جاءت هذه الآية الكريمة لتبين أنه سبحانه وتعالى شرع لعباده ما ينظم سلوكهم وما يقوم مسيرتهم بما جاء على لسان أنبيائه ورسله على تتابع الزمان، فقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. والشارع هو الله سبحانه وتعالى وحده كما فهم من نص الآية السابقة، والمخاطب هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى: سن الله تعالى لكم وشرع يا أمة محمد وأظهر وبين من أمور الدين وأحكامه ما سبق أن وصى به نوحا، والذي أوحاه إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما وصى به من جاء بعد نوح من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمرهم به أمرا مؤكدا لازما، وهو قوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والمقصود بإقامة الدين هنا أي إقامة دين الإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى، وذلك بتوحيده وطاعته والإيمان بكتبه ورسله وبيوم الجزاء وبسائر ما يكون العبد به مؤمنا. وإقامة الدين هنا معناها إقامة أركان هذا الدين والمواظبة عليه وحفظه من أن يقع فيه زيف أو تحريف. والإسلام بهذا المعنى لا يختلف فيه أحد من الأنبياء في أي عصر من العصور، والبدء بذكر نوح عليه السلام لأنه أبو البشر بعد آدم عليهما السلام، ولأنه على ما قيل أول الأنبياء بعد آدم عليه السلام. وفي تقدم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم على من قبله من الأنبياء إشعار بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي الشريعة المعتنى بها غاية الاعتناء، وأنه صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وأن رسالته أعم الرسالات. والمراد بالإيحاء هنا أي الوحي، كما في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وكما في قوله تعالى: والذي أوحينا إليك. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما أوحى إلى الأنبياء السابقين أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المبعوث آخرا المذكور أولا. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجاح حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. في مستهل هذا اللقاء نرحب بضيفي هذه الحلقة، إخوة الإيمان والإسلام. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع صالح عبد الغني، يسأل فيها عن حكم تخصيص بعض الأموال والأملاك لأحد الأبناء دون الآخرين. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الأصل أن تخصيص أحد الأبناء بشيء من ممتلكات والده أو والدته من غير سبب قوي يجيزه الشرع لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أبنائكم كما تحبون أن يعدلوا بينكم في برهم بكم. وقد صح أن أحد الصحابة رضي الله عنه كان قد وهب أحد أولاده حائطا، يعني بستانا، فقالت أم هذا الولد: لا أفرح حتى تشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على هذه النحلة أو العطية منه لأحد أبنائه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل أولادك منحته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، يعني على الظلم. فذهب جمهور العلماء إلى أن تخصيص أحد الأبناء أو البنات شيء من مال والده أو والدته بدون سبب قوي شرعي، الأصل أنه لا يجوز. لكن إذا كان هناك سبب أو مبرر، مثلا كأن يكون هذا الذي يخصه والده بشيء من المال عنده مرض شديد أو عجز، أو عنده أولاد كثيرون، أو أنه طالب علم وأمامه مرحلة طويلة من طلب العلم، أو أي سبب شرعي آخر، فإنه في هذه الحالة يجوز لهذا السبب. وأنا أظن أن الإخوة لو رأوا أن هناك مبررا لوالده أو والدته عندما فرق أو تفرق بينهم، فإن هذا يريحهم جدا ويوافق عليه في الغالب الأعم. لكن سواء أوافقوا أو لم يوافقوا، ما دام هناك سبب شرعي يجيز هذه التفرقة فإن الشرع لا مانع عنده من هذا. هذا، والله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى.
5: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع محسن علي من بني سويف، يقول في هذه الرسالة: أرجو إلقاء الضوء على فضل خواتيم سورة البقرة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
7: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فسورة البقرة هي أطول سورة في القرآن الكريم، كما أن فيها أطول آية من آيات القرآن الكريم، وهي آية المداينة، وهي مع سورة آل عمران سماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهراوين، وقال عليه الصلاة والسلام: إنهما تأتيان يوم القيامة وتظللان على من كان يقرأهما ويحافظ على قراءتهما. وفي سورة البقرة بصفة خاصة أفضل آية في القرآن الكريم، وهي آية الكرسي التي نعلمها جميعا ونحافظ على قراءتها في كل المناسبات. أما خواتيم سورة البقرة ففيها تصحيح للعقيدة، عقيدة التوحيد، وفيها بيان أركان الإيمان، وفيها كيفية الدعاء والتقرب إلى الله عز وجل. ففي الآية الأولى من الآيات الثلاث خواتيم سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ففي هذه الآية تصحيح لعقيدة التوحيد بأن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء والقادر على كل شيء والمحاسب على كل شيء. أما الآية الثانية ففيها أركان الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أما الآية الثالثة وهي خاتمة السورة الكريمة ففيها بيان رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره لعباده، وفيها تعليم الدعاء بأفضل صيغ الدعاء التي نرجوها ونتقرب بها إلى الله رب العالمين، وهي قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد روي أن هذه الآيات الثلاث من خواتيم سورة البقرة مكتوبة تحت العرش، وأخذها جبريل عليه السلام من تحت العرش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمنا وحفظنا هذه الخواتيم التي نكثر بها في صلاتنا إن شاء الله، ونحافظ على العمل بما فيها من تصحيح العقيدة والثبات على أركان الإيمان وكثرة الدعاء لله رب العالمين بما ورد فيها، إن الله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعوات.
5: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان مع الزميل مسعد الجهري وهذه الأمسية الدينية.
1: الحمد لله رب العالمين، يسمع دعاء الخلائق ويجيب، يغفر لمن استغفره ويرحم من استرحمه ويصلح المعين، يستر العصاة ويمهل البغاة، ومن تاب منهم قبل وأثيب، من توكل عليه كفاه، ومن التجأ إليه فالفرج قريب، من اعتصم به فهو مولاه، ومن تواضع له نجا من التعذيب. والصلاة والسلام على عبده ورسوله المقرب والحبيب. خلقه نعمة ومبعثه رحمة، وشمس سنته لا تغيب، نوره يخطف الأبصار، ومسجده علم ومزار، وأنفاسه مسك وطين. من سلم عليه رد عليه السلام، ومن صلى عليه فهو من الجنة قريب. من رآه في المنام فقد رآه، ومن بايعه فقد بايع الله، ومن دعا عند قبره أجيب. إن أردت أن تسأل عن رائحة رسول الله فسل العطر وشذاه، إن أردت أن تسأل عن بهي طلعته فسل الصبح وضحاه، إن أردت أن تسأل عن تبتله وسكونه فسل الليل ولجاه، إن أردت أن تسأل عن شموخه وعظمته فسل النخل ونواه، إن أردت أن تسأل عن عنايته ورعايته فسل ذراع الشاه، ولو سألت عنه الأرض قالت ما وطئني أحد مثل ما وطئتني قدماه، ولو سألت عنه السماء قالت ما استمع ندائي أحد كما استمعت إلي أذناه، ولو سألت عنه الله لخاطبك لسان الأحدية ممزوج بالحقيقة المحمدية، كفاه وكفاه.

0: بمولده. ميلاد أحمد لا تحصى مزاياه، جاء الوجود فما أبقى به غسقا، بل أطلع الفجر رفرافا وجلاه. محمد واسمه يشفي مواجعنا، ما قاله موجع إلا وداواه. هدية الله للدنيا ورحمته، الله أدبه طفلا ورباه.
1: صل على سيدنا.
0: ويا من شفاعته في الحشر أمنيتي، ويا من يقيني عذابا بت أخشاه. إن المدائح ليست فيك نافلة، بل المدائح فرض قد وعيناه. من أحبك صار الكون خادمه، وعاش في النور دنياه وأخراه.
1: صل على سيدنا النبي.
0: نحييكم إخوة الإيمان من مسجد التوحيد بقرية مظهر بمركز هيهيا بمحافظة الشرقية. وما أجمل أن نبدأ بالقرآن. اقرأ كتاب الله عش بضياء، فكم من فؤاد ميت أحياه. اقرأ كلام الله تلقى سعادة أسرارها موجودة بهداه. أرواحنا تسمو بآيات الهدى، وتعود بسمتنا بطيب نداه. لتلاوة الذكر الحكيم حلاوة وطلاوة، فاهنأ بما تلقاه، وبه تنال رضا الرحيم وفضله. يا فوز من يرضى عليه الله، من يصحب القرآن طول حياته فختامه مسك وما أحلاه. صلوا على خير الأنام محمد، من بلغ الفرقان عن مولاه. نستهل أمسيتنا مع فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ قال

بجعل

وبئس المصير. وإذ يرفع

وأرنا مناسكنا.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا

وأرنا

ولقد

ووصى بها

لها ما كسبت ولكم

اهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان

قولوا

فإنما هم في شقاق.

0: أحضر مسمعك. هذا كتاب الله نبضك، كلما كررته دنت النجوم لتسمعك. بضيائه سر واثقة، فالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك. واسكب على عينيك من آياته حتى ترى من مشرقيها مطلعك. نور شفاء رحمة وسكينة، فاملأ بدفاق المعاني أضلعك. هذا كتاب الله حصنك، فالتمس فيه الأمان إذا بدا ما روعك. إن راودتك النفس يوما غلقت أبوابها فافزع إليه ليمنعك. وإذا هوى بك في غيابة جبه ليل الهوى، فأمسك سناه ليرفعك. وإذا ذرت عواصف من غفلة فافتح له طريقا إليك ليجمعك. هذا كتاب الله نور ساطع، أنى تضيع ونور منهجه معك. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، من هنا من مسجد التوحيد بقرية مظهر بمركز هيئة بمحافظة الشرقية. نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ محمد رجب صديق إمام مسجد النصر الكبير بديار بنجمة بمحافظة الشرقية.
1: الحمد لله من أطاعه كفاه، ومن استكفى به أغناه، ومن تقرب إليه منه أدناه، ومن أعرض عنه ناداه، ومن فوض إليه الأمر هداه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. ثم أما بعد، أيها الجمع الطيب الكريم، إن الله عز وجل لم يخلق الخلق في هذا الكون سدى، إنما خلق الله عز وجل الخلق في هذا الكون لعبادته. قال ربي جل وعلا كما في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا ما أكده سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله على حضرته في حديث معاذ الذي قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال سيدنا معاذ: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال سيدنا صلى الله على حضرته: إن حق الله على عباده أن يعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية الأولى هي غاية العبادة، ثم تقترن بالعبادة غاية العمارة، مصداقا لقول الله عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها. خلقت للعبادة ثم للعمارة. وحتى يحقق الإنسان هذه المهام التي أرادها الله عز وجل منه، وبالتحديد غاية العمارة، هناك أمور لا بد أن يحافظ عليها الإنسان. تتحقق عمارة الأرض بأول شيء، ألا وهو العمل. والله عز وجل رفع من مكانة العمل في القرآن، وسيدنا صلى الله على حضرته أعلى من شأن العمل ومن مكانته. فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم مبينا أن الأنبياء جميعا إنما بعثوا وكان لكل واحد منهم عمل. قيل: حتى أنت يا رسول الله؟ قال صلى الله على حضرته: حتى أنا كنت أرعى الأغنام على قراريط لأهل مكة. والله عز وجل أعلى من قيمة أصحاب الأعمال في القرآن، فقال: وعلمناه صنعة لبوس لكم. فصاحب العمل وصاحب الحرفة يحبه الله. قال ذلك سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله على حضرته: العمل أيها الأحبة إنما هو عبادة يتعبد بها الإنسان لله عز وجل، ولكن العمل عبادة في غير وقت العبادة. ومما يدل على عظيم مكانة العمل عند الله، ذهب رجل من الأنصار إلى سيدنا رسول الله صلى الله على حضرته يطلب الصدقة والمسألة من سيدنا رسول الله. هل أعطاه النبي؟ كان من الميسور ومن السهل أن يخرج النبي ثم يعطيه. كان سيدنا أجود ما يكون، وكان أجود من الريح المرسلة، ولكن أراد النبي أن يعلم هذا الرجل وأن يعلم الأمة جميعا في شخص هذا الرجل قيمة العمل. فقال له: ماذا في بيتك؟ قال: يا رسول الله، ما عندنا إلا حلس نجلس عليه ثم ندثر ببعضه، وقعب نشرب فيه الماء يا رسول الله. قال صلى الله على حضرته: اذهب وأتني بهما. أسرع الرجل إلى بيته، أحضر الحلس وأحضر القعب، ووضعهما بين يدي سيدي رسول الله صلى الله على حضرته. أخذهما سيدنا ومولانا رسول الله، ثم أجرى مزادا علنيا عليهما. فقال: من يشتري هذين؟ فقال أحد أصحاب حضرته: أنا يا رسول الله. قال: بكم؟ قال: أخذهما بدرهم يا رسول الله. قال النبي: من يزيد على هذا؟ فقال أحد أصحاب النبي: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله على حضرته: بكم؟ قال: بدرهمين يا رسول الله. فباعهما سيدنا رسول الله صلى الله على حضرته إلى هذا الرجل. ثم أحضر السائل وقال: خذ هذا الدرهم واذهب إلى السوق وابتع طعاما لأهلك ثم أتني. أخذ الرجل الدرهم ثم ذهب إلى السوق واشترى طعاما لأهله وأحضره إليهم، ثم عاد إلى سيدنا رسول الله. قال له: خذ هذا الدرهم واشتري به من السوق قدوما وأتني به. أسرع الرجل لتنفيذ الأمر المحمدي واشترى قدوما من السوق، ثم أتى به إلى سيدي رسول الله صلى الله على حضرته. انظر إلى عظمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أخذ القدوم من الرجل ووضع فيه عودا بيده، يعني باللغة الدارجة بتاعتنا سيدنا النبي كان بيعمر له الفاس أو القدوم بتاعه، وقال: خذ هذا واذهب واحتطب ولا أراك إلا بعد 15 يوم. ذهب الرجل واحتطب وابتاع واكتسب، ثم أتى إلى سيدنا رسول الله. شاهدنا هنا أن سيدنا صلى الله على حضرته أراد أن يعلم هذا الرجل قيمة العمل. ومما يعلي من مكانة العمل أن العمل المتقن يجلب لصاحبه محبة الله جل في علاه. ومن منا لا يريد أن ينال محبة الله؟ كلنا يحب الله عز وجل، ولكن من منا يحبه الله عز وجل؟ قال صلى الله على حضرته: إن الله يحب. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الحب لمن؟ قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وإتقان العمل صفة من صفات المولى جل في علاه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالعز كل العز في العمل، فاحرص على أن تكون صاحب عمل، وعلى أن تتقن هذا العمل حتى تنال محبة الله جل في علاه. وقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذا ما تمثله صلى الله على حضرته، وهذا كان ديدنه صلى الله على حضرته في عمله. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأنبياء جميعاً كانوا أصحاب أعمال، ثم ضرب لنا مثالاً بسيدنا داود عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، شكر الله لكم حسن استماعكم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ محمد رجب صديق إمام مسجد النصر الكبير بديار بنجمة بمحافظة الشرقية، من هنا من مسجد التوحيد بقرية مظهر بمركز هيهية بمحافظة الشرقية.
2: إن ضاقت بك الحال في عيش تكابده، واستفحل الهم وانتابتك أطراح، فالجأ إلى الله في ذكر تردده، فإن القلوب بذكر الله ترتاح. كم من كروب ظننا لا انفراج لها، حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك لا تجزع، فرحمته ظل وللأيام إصباح. كل باب وإن طالت مغالقه، فإن الصلاة على المختار مفتاح. نختم بالدعاء والابتهال وفضيلة الشيخ محمود علي عوض.

سيدي.

سيدي.

صلى الله.

0: صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها وزينت بحديثك الأقلام. بالاتهام والدعاء من الشيخ محمود علي عوض الله نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الأمسية، نقلناها من مسجد التوحيد بقرية مظهر بمركز هيهيا بمحافظة الشرقية. نشكركم جميعا ولكم تحيات مسعد الجهري، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد استمعنا مع حضرتكم إلى هذه الأمسية الدينية التي أعدها وقدمها الزميل مسعد الجهري، وكانت آخر فقرات هذه الفترة الإذاعية التي سعدت بصحبة حضراتكم خلالها من 8 حتى 11. مع دقات 11 تبدأ فترة إذاعية جديدة.
2: تمام 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. سعدتم في الفترة السابقة بصحبة الزميل محمد عبد الحكم، ونبدأ فترتنا حتى 2 بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل إبراهيم الغريب من هندسة الهواء، ومسعد الجهري من أسرة المذيعين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

0: إخوة الإيمان، إن الناس جميعا يعيشون في دنيا تتقلب أحوالها، يوم يضحك فيها العبد، ويوم يبكي، ويوم يقبل فيه الرزق، ويوم تضيق فيه الأسباب، ويوم يجتمع فيه الأحبة، ويوم يرحل فيه الأحباب. وهذه سنة الله في خلقه، فلا دوام لنعيم الدنيا ولا بقاء لشدتها، وإنما الأيام دول، كما قال سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. غير أن الناس يختلفون في استقبال هذه الأقدار، فمنهم من تكسره المصيبة لأنه لم يجد في قلبه ما يقويه، ومنهم من يثبت لأن في قلبه يقينا بأن الله لا يختار لعبده المؤمن إلا الخير وإن خفي وجه الخير. إن اليقين يا أخي ليس أن ترى الطريق واضحا أمامك، وإنما أن تثق بمن يقودك إليه. ولهذا كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يلقى في النار ولسانه وقلبه عامران بالثقة بالله، فإذا بالنار تصبح بردا وسلاما. وكان سيدنا موسى عليه السلام يقف أمام البحر وخلفه فرعون وجنوده، فيقول أصحابه: إنا لمدركون، فيجيبهم بكلمة خرجت من قلب امتلأ يقينا: كلا إن معي ربي سيهدين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم في الغار وقد أحاط به المشركون، حتى لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه، ومع ذلك يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. هكذا يصنع الإيمان، إنه لا يزيل الشدة دائما، ولكنه يملأ القلب قوة على احتمالها، ويمنح النفس سكينة في مواجهتها.
1: سبحانك اللهم، من خالق نسعى إليه، وحكيم رشيد، إن قلت كن يكون، من ذا الذي يريد، إن كنت إلهي تريد.
0: أيها الأحباب، من هنا كان الرضا منزلة عظيمة من منازل الإيمان. والرضا ليس أن يحب الإنسان البلاء، وإنما أن يوقن أن الله أرحم به من نفسه، وأن اختياره سبحانه خير من اختيار العبد لنفسه. كم من أمر تمنيناه ثم حمدنا الله أنه لم يحدث، وكم من أمر كرهناه فإذا هو باب خير لم نكن نتوقعه. وقد قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمؤمن يعيش بين التسليم والعمل، يبذل الأسباب كلها ثم يرضى بما يقضي الله، لا يستسلم للكسل ولا يعترض على القدر، فقد علم أن الأخذ بالأسباب عبادة، وأن الرضا بعد وقوع القضاء عبادة أخرى.
1: أنا يا إلهي ما عبدت سواك.

0: أخي المستمع الكريم، ومن ثمار اليقين حسن الظن بالله، فما أجمل أن يعيش المؤمن وهو يردد في قلبه قبل لسانه: إن ربي لن يضيعني ولن يخذلني ولن يمنع عني خيرا إلا ليعطيني خيرا منه، ولن يبتليني إلا ليطهرني أو يرفع درجتي أو يوقظ قلبي. ولذلك كان السلف إذا ضاقت بهم الدنيا اتسعت قلوبهم بالله، وإذا أغلقت الأبواب علموا أن باب السماء لا يغلق. كانوا يقولون: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. أيها الإخوة الأحباب، ليس معنى الرضا أن يخلو الإنسان من الدموع، فقد بكى يعقوب عليه السلام حتى ابيضت عيناه، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذه هي حقيقة الإيمان، مشاعر صادقة ولكنها منضبطة بشرع الله، لا تحمل صاحبها على السخط ولا على الاعتراض. فطوبى لمن عمر قلبه بالإيمان وعمر لسانه بالذكر، وطوبى لمن عمر حياته بالطاعة وجعل من أيامه مزرعة للآخرة. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. ارحمنا يا ربنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. انفعنا يا ربنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. ثبت يا رب أقدامنا على طريق الحق والخير والهدى، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كتبت لهم شفاعته وأوردتهم حوضه وسقيتهم من يده شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها الزميل سمير هاشم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. لكم تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، ولكم أطيب تحياتي. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب. أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيب. فيا مولاي جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوب. وسامح عفوتي وأجب دعائي، فإنك لم تزل أبدا مجيبا.

لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.

نسقيكم مما في بطونها

نسقيكم مما في بطونها، نسقيكم من

فلوس،

0: ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون
1: بسم الله

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر.

الله.

الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا.

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد.

والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، تلا من سورة المؤمنون ومن قصار السور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، صلوا على خير الأنام محمد، صلوا على بدر التمام وسلموا، صلوا على الهادي البشير المصطفى، فعليه قد صلى العلي المنعم، ذاك الذي بقدومه عم السنة ومضى عن الأكوان ليل مظلم. لا تبخلوا بصلاتكم كي تسعدوا ومن الشقاء وكل شر تسلموا، وإذا غرقتم في بحار ذنوبكم زيدوا من الصلوات حتى ترحموا، يا من تريدون الشفاعة أكثروا من صادق الصلوات كي لا تحرموا.
1: صلوات الله وسلامه.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الابتهال من الشيخ سعيد حافظ. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة محمد، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة محمد. منتصف الليلة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنه ليس بعد نبيكم نبي، وليس بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب، فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرم الله على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة. أيها الناس، إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد أفاد هذا الأثر لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن القرآن الكريم المنزل عليه هو آخر الكتب السماوية. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وجاء في الحديث الذي عدد فيه النبي بعض خصائصه أنه قال: وختم بي النبيون فلا نبي بعدي. ثم ذكر سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن الحلال هو ما أحله الله على لسان نبيه إلى يوم القيامة، وأن الحرام هو ما حرمه الله تعالى على لسان نبيه إلى يوم القيامة. وهذا يعني أن الحلال والحرام موضحان في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث الشريف: الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. ثم بيّن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، بيّن في آخر الأثر أن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم. وقد جاء في الحديث الصحيح: اتق المحارم تكن أعبد الناس.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر التابعي الكبير سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ومما جاء فيه دعوته إلى البعد عن الحرام. قال رضي الله عنه: وما حرم الله على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة. نتساءل عما يحدث حين لا نتقي ما حرم الله.
2: أولا، حصول الإثم والذنب الكبير الذي يدخل صاحبه النار يوم القيامة لأنه وقع في الحرام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. وقال عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن الآثار أيضا المترتبة على الوقوع في المحرمات نزول البلاء والعقاب. روى الطبراني عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير متماسك أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا، فإذا ظهر خشيت أن يعمهم الله بعقاب. وروى الطبراني وغيره عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يكون فيهم رجل يعمل بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. وجاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما شاعت الفاحشة في قوم إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ومن النتائج حجب الدعاء، فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم ذكر الرجل يطيل السفر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك؟
1: هناك أستاذنا الكريم أشياء لم يحرمها الشرع الحنيف وكذلك لم يحللها، الواجب على كل مسلم تجاه هذه الأشياء.
2: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم ينص الدليل على تحريمها. قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي سخر لكم كل شيء وجعله مباحا باستثناء المحرمات المنصوص عليها في القرآن أو السنة. وقد روى ابن ماجه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وروى الحاكم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان من ربكم، ولكن رحمة منه لكم، فاقبلوها ولا تبحثوا عنها.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنه ليس بعد نبيكم نبي، وليس بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب، فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرم الله على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة. أيها الناس، إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا فيما سبق وقلنا إن حفظ الدين هو أول الضروريات الخمس، وعرفنا فلسفة تقديم الدين على بقية هذه الضروريات. واليوم نريد أن نتعرف، هل توجد علاقة بين حفظ الدين وحرية العقيدة يا دكتور؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. من أكثر القضايا المعاصرة إثارة للنقاش مسألة الحرية الدينية، والقرآن الكريم قرر مبدأ عظيما بقوله تعالى: لا إكراه في الدين. وهذه الآية التي نزلت في أبناء الأنصار الذين دخلوا اليهودية أو النصرانية قبل الإسلام، وحينما جاء الإسلام أراد آباؤهم إكراههم على دخولهم في الإسلام، فنزلت الآية لا إكراه في الدين، وضعت مبدأ عظيما نفتخر به أمام الدنيا. وأيضا قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فالإيمان الحقيقي لا يتحقق بالإجبار، ولهذا فإن حفظ الدين في جوهره لا يعني الإكراه على الإيمان، بل حماية الحق في معرفة الحقيقة واتباعها عن اقتناع.
4: هل القانون المصري يا دكتور أو للمجامع الفقهية موقف من هذا الموضوع؟
5: نعم، كفل دستور جمهورية مصر العربية حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في الحدود التي ينظمها القانون، كما أكد في الوقت نفسه أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهي فيها هذا المبدأ. وهذا يعكس محاولة التوفيق بين الهوية الدينية للمجتمع وبين الحقوق الدستورية الحديثة، كما أكدت وثائق وقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومجمع البحوث الإسلامية أن حفظ الدين لا ينفصل عن حفظ الكرامة الإنسانية والعدل والحرية المسؤولة، كما شددت على أن فهم النصوص يجب أن يكون في إطار المقاصد الكلية للشريعة لا بمعزل عنها.
4: بمعنى يا دكتور؟
5: بمعنى أن حفظ الدين هو أول الضروريات الخمس عند الجمهور، وأن المقصود بالدين أوسع من الشعائر، فهو يشمل منظومة القيم والمعنى والغاية، وأن القرآن الكريم والسنة النبوية يؤكدان أن الهداية هي الغاية العليا من الرسالات، وتقديم الدين لا يعني إهمال النفس أو العقل أو المال، وأن الشريعة نفسها تقدم حفظ الإنسان عند الضرورات والمشقات، والدين في فلسفة الشريعة هو المرجعية التي تضبط استخدام القوة والثروة والعلم، وحفظ الدين في حقيقته وسيلة لحفظ كرامة الإنسان لا لمصادمتها، والفهم المقاصدي يزيل كثيرا من الإشكالات المعاصرة حول ترتيب الضروريات.
4: حضرتك قلت لا لمصادمتها، مصادمتها بماذا؟
5: لا يصادم كرامة الإنسان، يعني إذا كان هناك حكم نظن أنه ضد كرامة الإنسان،
4: أيوة.
5: كما يتوهم البعض مثلا أن الزوجة تطيع الزوج، هذا ضد حريتها، هذا تنظيم للبيت وللأسرة، أو يتوهم أن الزوج والمسؤول عن
4: الطاعة بينهم الاثنين يعني يا دكتور، وليس من
5: نعم
4: جهة
5: بينهما،
4: واحدة حتى يسود الوئام والألفة بينهم يعني.
5: نعم، ولذلك القرآن الكريم يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالحقوق متبادلة، وهناك توازن كامل في الحقوق والواجبات بين الزوجين، بل بين الآباء والأبناء،
4: بين أفراد الأسرة كلها يعني يا دكتور.
5: نعم، فالشريعة الإسلامية كلها رحمة، وكلها جاءت لتحقيق العدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فالشريعة جاءت كلها لأجل تحقيق هذه الغاية وهذا الهدف الأسمى، وهو تحقيق الرحمة والعدل بين جميع الخلق.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أهل القرآن إذا غردوا فاستمع يا زمان، وأنصت كما قال رب البيان. فهم من مروج الفراديس طير، وعنقودهم من دوال الجنان، وأرواحهم نورت في الليالي، وأنفاسهم عطرت كل آن. فأكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم، لتصير من غرس الهدى بستان. زرعت حروف النور بين شفاههم، فتضوعت مسكا يفيض بيان. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم، ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور لأهلها، وهدى القلوب وعلم الإنسان. القارئ الشيخ محمد بدر حسين، يتلو من سورتي الزمر وغافر.

دينك.

وقضي بينهم بالحق.

الأمر

حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فتحت

هذا. قالوا بلى ولكن حق

فبئس مثوى المتكبر.

وفتحت

حتى

عليكم

فتحت أبوابها وفتحت

الحق

يسبح

وقابل التوب. شديد

وقابل التوب شديد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين من سورتي الزمر وغافر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل من سورة الأعراف من الآية 59 بعد 100 وحتى الآية 40 من سورة الأنفال.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص

بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون

الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الترتيل المبارك من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل من سورتي الأعراف والأنفال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ذكر الله سبب من أسباب ذكر الله لك في الملأ الأعلى. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكر الله سبب من أسباب مغفرة الله للعبد. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منه. أيضا ذكر الله سبب من أسباب إعانة الله لك. روى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. أكثروا من ذكر الله اقتداء بحبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يذكر الله في كل أحيانه.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الابتهال من الشيخ عبد الرحيم دوي ظهر. ساعتنا الآن إخوة الإيمان 1:33. نعيش الآن في رحاب الختمة المرتلة للشيخ أحمد نعينة، يرتل من أول سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو.

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره.

الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير

كالذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه

ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول،

إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني.

الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا

يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة

وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي.

لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ

المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.

رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم

الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب الختمة المرتلة للشيخ أحمد نعينة، رتل من أول سورة آل عمران وحتى الآية 74 من نفس السورة الكريمة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:03. فترة جديدة تمتد حتى 5:30 مشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل إبراهيم الغريب من هندسة الهواء، ومسعد الجهري من أسرة المذيعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد محمود عوض يتلو من سورة الشعراء.

سحره فما

من سورة الشعراء تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود عوض. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، وننتقل من روضة إلى روضة أخرى في رياض القرآن. نستمع الآن إلى هذه التلاوة من سورة لقمان للقارئ الشيخ السيد أحمد الشريف.

صخرة فتكون

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة لقمان، تلا علينا القارئ الشيخ السيد أحمد شريف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ساعتنا الآن إخوة الإيمان الثالثة إلا 11 دقيقة. القارئ الشيخ محمود الطوخي يتلو من سورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي ما تيسر من سورة النملة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.